0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام. رام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون.

وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ،

وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون

قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم

وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا

وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ

وَكَذَٰلِكَ نَجَزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَلَمْ يُوحَ

ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق.

هم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام افام راديو ارام افام ارام افام ديما معاك ديما معاك.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك.
2: وقولها وما تخليهاش في قلبك.
1: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت
2: وسمع الصوت.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
3: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
4: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.5

قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

وعدته لكل هول من الأهوال مقتحم. فاق النبيين في خلق وفي خلق

فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ

ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ.

ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به

الكلام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر

وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون.

ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد

بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم،

الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ.

منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: 98.8
1: أنوار الصباح.

من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.

موقنا بها حين يصبح، فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من يومه دخل الجنة.

حين يصبح أو يمسي أربع مرات أعتقه الله من النار. أذكار الصباح.

قالها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات. كفاه الله ما أهمه من هم الدنيا والآخرة.

أصبح، وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء. أذكار الصباح.

0: عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله سمى المدينة طابة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته، وإن كان على دابة حركها من حبها، وفي رواية دوحات المدينة. أخرجه البخاري والترمذي. والإيضاع في سير الإبل سرعة مع سهولة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء أو يأتي قباء راكبا وماشيا، زاد في رواية فيصلي فيه ركعتين. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا، وكان عبد الله يفعله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلاء يبتغون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء. قال: فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عبادك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال: فما يسألوني؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا يا رب. قال: فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك. قال: ومما يستجيروني؟ قالوا: من نارك يا رب. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا يا رب. قال: فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا: ويستغفرونك. قال: فيقول: قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال: يقولون: رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم. قال: فيقول: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. رواه مسلم. وعن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: آلله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله، خالصا من قلبه أو نفسه. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. رواه البخاري. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر، فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها ثم قال: يا رسول الله، أو يا محمد، أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال: فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه ثم قال: لقد وفق أو لقد هدي. قال: كيف قلت؟ قال: فأعادها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم، دع الناقة، وفي رواية: وتصل ذا رحمك. فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تمسك بما أمرته به دخل الجنة. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرحم متعلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيع. قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذاك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
1: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات 5 كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. رواه مسلم. وعن عثمان رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انصرافنا من صلاتنا أراه قال العصر فقال ما أدري أحدثكم أو أسكت. قال فقلنا يا رسول الله إن كان خيرا فحدثنا وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم. قال ما من مسلم يتطهر فيتم الطهارة التي كتب الله عليه فيصلي هذه الصلوات 5 إلا كانت كفارات لما بينها. وفي رواية أن عثمان رضي الله عنه قال والله لأحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر الله له ما بينها وبين الصلاة التي تليها. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه. وفي رواية له قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأت كبيرة وذلك الدهر كله. عن ابن شماسة قال حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وقال لما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أبسط يمينك لأبايعك. فبسط يده فقبضت يدي فقال ما لك يا عمرو؟ قال أردت أن أشترط. قال تشترط ماذا؟ قال أن يغفر لي. قال أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ رواه ابن خزيمة في صحيحه هكذا مختصرا ورواه مسلم أطول منه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، نرى الحج أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ فقال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة، إذ وقع عن راحلته فأقعصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه بثوبيه، ولا تخمروا رأسه، ولا تحنطوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار يقال لها أم سنان: ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: لم يكن لنا إلا ناضحان، فحج أبو ولدها وابنها على ناضح، وترك لنا ناضحا ننضح عليه. قال: فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة. رواه مسلم. والناضحان البعيران، وفي رواية له: تعدل حجة معي. وعن ثمامة قال: حج أنس على رحل ولم يكن شحيحا، وحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، ثم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم.
2: أنوار الصباح، نور وإيمان.
3: كلمة خير مع المربية بشيرة المخينيني.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد. ما نراه يوميا وفي كل ساعة على هذه الأجهزة التي لا نتركها بالقهر، وحتى لما تمر بك مقاطع غير القضية تلقاك تقول: إيه مازالوا هذوما يبرتاجيوا في حكايات كما هالحكاية هذه. إذن لابد من إعادة أوراق كل شيء مهما كان مهما، ولكن كله يأتي بعد القضية الفلسطينية، لأن فلسطين في مختصر القول هي عقيدة، فيجب أن نراجع حساباتنا حتى لا نطعن في عقيدتنا. فلابد أن نعتقد أن الله سبحانه أقرب ما يكون من هؤلاء في هذه الفترات، وإن كان الله سبحانه عند رأس المريض عندما يمرض، فكيف به بهؤلاء القتلى الشهداء والثكلى واليتامى والعرايا والجوعى من إخوتنا وأخواتنا وأبنائنا؟ فما ظنكم برب العالمين؟ يعني نحذر، ظننا بالله جميل، والله إن الله لقد نصرهم وسينصرهم، كما قال أحد العلماء: إذا الميتة تأتي لأحدنا فلتكن في معركة يلتقي فيها خيرة عباد الله في صفوة أرض الله ضد شر الدواب عند الله في أطهر وأظهر معركة بين الحق والباطل، لتكون كلمة الذين كفروا السفلى وتكون كلمة الله هي العليا. أشرف ميتة يموتها أهلنا بفلسطين اليوم، وأرقى أنواع الإقبال على الله. نعم، بالمنظور الإنساني هي واقعة مؤلمة، من منظور الدنيا مؤلمة، ولكنهم يزفون إلى الجنة زفا، أرواحهم العطرة الطيبة برائحة المسك المنبعث منهم تجعلنا نعشق الشهادة. وعندما نرى أمهات فلسطين تدعو لنا وتثبتنا، بل نقول نخشى عليكم ألا تثبتوا أنتم. يعني هما خايفين علينا أحنا، لأن الدنيا تجعلنا نخسر. هم يدعون لنا، وفعلا يستجاب الدعاء في تلك الأماكن. كثيرا ما كنا نقرأ القرآن والأحاديث بطريقة، ولكن اليوم نقرأها بقلوب حاضرة. واللي مازال يقرأ في القرآن بطريقة قديمة، يعني ما هوش واعي، ما هوش حاسس بالآيات، ما هوش يرافها بعينيه، وقتها إذن يراجع نفسه. والمطلوب منا أننا أصبحنا نرى آيات الله بأعيننا، وخاصة آيات الهبة والنصرة. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله، والله والله رأينا هذا، هو أمر الله، نحن من أمر الله. إيش يقول؟ يقول: لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. رأيناهم يا رسول الله وهم ثابتون، ورأينا من خذلهم. إذن هو أمر الله قد نزل، ودخلنا في مرحلة مختلفة تماما. هل يمكن أن نقول أننا سنعيش عصر الصحابة إن قدر الله لنا البقاء عصرا كعصر الصحابة؟ نعم نعم، سيخرج منا رجال على قلوب الصحابة، أي نعم، وسيخرج من بيننا قائد يوحد الأمة، نعم، قريبا. نسأل الله سبحانه وتعالى على أن يبلغنا هذا النصر، ولكن قبل ذلك النصر والتمكين، ويسبق النصر والتمكين، ونحن مسؤولون عنه فردا فردا، وخاصة النساء. لماذا؟ لأننا نصف المجتمع، ويربى النصف الآخر في حجرها. إذن من 7 أكتوبر وانت جاي عندك مشروع، عندك أمانة في رقبتك، ورغم الألم نهنئ إخواننا الذين سبقونا. وفما شكون تصير الولدها أي حاجة في المدرسة تقيم لقيامة وما تقعدش، كفانا هذه النظرة. ولو ابنك تضرب، ترى أطفال يقتلون في فلسطين، وأطفال يجوعون، وأطفال يتكتمون البكاء، نعم، حتى لا يضعفوا. كفانا عبودية لأولادنا وأحبابنا. الله يقول: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فسقت التمرة عن قشرتها. ما معنى الفسوق؟ يعني فلا تفسق أيها المسلم، ولا تنسى لما خلقت من أجله. فلبيك الله عند الجهاد، وأول جهادنا هو جهاد هذه النفس. نعم، فأهل فلسطين جاهدوا، جاهدوا أنفسهم أولا، حتى لما وقفوا موقف الجهاد الحقيقي لم تخذلهم قواهم، ولم يقولوا ديارنا وأولادنا وأنفسنا، بل قالوا فداك يا أقصى. النفس كالدب، تقلل عليها العلف بالصيام وتكثر عليها العمل. أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك. نعم، ولتبكي على خطيئتك. هاو كيفاش يجي النصر؟ والله إن النصر الله قريب، ليس هو من يقترب، بل نحن نقترب منه. نسأل الله أن يثبتنا، نعم، أن يثبت عقيدتنا، وأن نكون من جنود النصرة ما حيينا، ويثبت بنا من حولنا. لماذا تختلف عنا الأم الفلسطينية؟ لأنها قرأت القرآن حقيقة وصنعت الرجال حقيقة وتعلمت في مدرسة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حقيقة. اللهم يا ربي ردنا إليك ردا جميلا، وحبب إلينا الإيمان حقا، وحبب إلينا الإيمان حقا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: كلمة خير مع المربية بشيرة المخينيني.
2: أنوار الصباح، نور وإيمان. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
5: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك،
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: أرم فام أرم فام تونسنا تونسنا.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمى فام راديو رمى فام رمى فام. ديما معاك ديما معاك.

أعطي رأيك، أنقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: صيف السنة النهار لصباحه يولي من 7 لل 11 وكالعادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور وما تفلت شيء الدورة في المرشي والدبارة كل نهار ولا تخمم ولا تحتار النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا وبالموزيكا متونسين وللكادوات ربحين وكما قالوا الناس بكري النهار على صباحه
2: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك
1: من عدل الموجة على رمفان كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لل 11 واسمع النهار لصباحه مع كمال
3: 7:08 على موجات راديو رمفان. بسم الله وتوكلنا على الله. مستمعينا الكرام صباح النور والسرور، مرحبا بكم في موعد جديد من نهار لصباحه بتاريخ الاربعاء 15 جويلية 2026. يوافق اليوم هو اخر ايامات شهر محرم، اذا هو اليوم المتمم للثلاثين من شهر محرم 1448 هجري. غدوة إن شاء الله الخميس باش يكون مفتتح شهر صفر 1448 هجري. إذن هذا حسب ما أعلنوا مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود في بلاغ صادر يوم أمس. إن شاء الله شهر عربي جديد، ربي يهلوا علينا إن شاء الله بالخير واليمن والبركات والرزق الوفير وصلاح الحال. إذن غدوة يبدأ شهر صفر واليوم هو المتمم للثلاثين من شهر محرم للعام الهجري 1448. تحياتنا لكم مستمعين الكرام وين ما كان يخلط لكم صوتنا. شكرا لاختياركم راديو رمفام، شكرا لاختياركم النهار على صباحه.
4: النهار على صباحه، النهار على صباحه.
3: إذن زاد حسب ما أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي فإنه موجة حر تبدأ اليوم خاصة باش نعيشوها بقية أيامات هذا الأسبوع، والتفاصيل أكيد نرجع لها شوية أخرى. بداية من 7:15 يكون عنا موعد مع النشرة الجوية. نقرأ حسابنا تقص سخون شوية ودرجات الحرارة باش تكون مرتفعة في أغلب مناطق البلاد. تفاصيل أكثر بعد لحظات من تو. البارح ما كانتش ليلة سهلة في برشا أحياء في مساكن، أيضا مش كان في مساكن، في عدد من ولايات ومناطق الجمهورية الانقطاعات المتكرم تاع الضوء. ونحاول نفهموا الأسباب شوية أخرى. إذا أيضا نحكيوا على الانقطاعات المتكررة للمياه في عدد من المناطق، كما في مساكن في عدد من الأحياء انقطاع متواصل للمياه خاصة لفترات طويلة وطويلة وتزيد تطويل وتصعب أكثر على المواطنين مع موجة الحر اللي قاعدين نعيشوا فيها. هذا وأكثر باش نحكيو فيه مع متابعة لكل الأخبار والمستجدات شوية أخرى في مختلف فقراتنا في النهار على صباح. هو
4: النهار على صباح، النهار على صباح.
3: يلا سيدي رحبوا بكامل الفريق اللي باش يكون حاضر معنا في الإخراج. حافظ بن صالح يكون معنا، خليل في البوان مارشي. هذه أجمل تحيات كمال زريلي معكم أكوتي ميكرو. نقولوا يا فتاح يا رزاق يا ربي العمل عليك، يا ربي وشد فيك، يا ربي افتح لنا أبواب رحمتك ورزقك وفضلك، يا ربي افتح لنا كل باب مغلق ويسر لنا كل أمر عسير. ربي نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي اجعلوا يوم خير، واجعل يومنا هذا مفتاحا للخير مغلاقا للشر. يا فتاح يا عليم يا حكيم، يا ربي العمل عليك، يا ربي وشد فيك.

0: انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحو من 7 ل 11 على ريم اف ام.
1: صباح الورد من جديد، رجعني لكم مستمعينا الكرام. تو 7:15، مرحبا بكم، مرحبا بكل الناس اللي اختاروا يبداوا نهارهم معنا في النهار لصبيحو. تسمعونا في امسيكن سوسة والمنستير على البوند اف ام 99.8، وتسمعونا داخل تونس وخارجها على www.rmfm.net. ان شاء الله نهاركم طيب، وان شاء الله ربي يرزقنا خير ما في نهار اليوم. قولونا اذا اسكو مازالت الوضعيه نتاع المياه، اذا مازال فما انقطاع ولا ارجع الماء؟ قولونا وين مازال مقصوص، كان رجع قولونا زادا اكيد رجع وين بالضبط مازالت الاشكاليات، خاصه البارح ما كانتش ليله سهله الحقيقه في برشا حياة في معتمديه مساكن، وحتى زادا المعتمديات المجاوره اذا، وعلى غرار عديد المناطق في الجمهوريه. اكيد الناس كل تتبع في الاخبار وتحب تفهم علاش وشنو اللي صار بالضبط، هذا الكل نرجعوا له شويه اخرى. ما هي الوقيته ذي 7:16 نحكيوا على الطقس اليوم.
2: النشرة الجوية.
1: بالنسبة للتوقعات الجوية لليوم 4/15 جويلية 2026 الموافق إذن ل30 محرم 1448 هجري. نذكروا احنا بالبيان اللي كان خرج عن المعهد الوطني للرصد الجوي يوم أمس، واللي أوضح من خلاله أنه هذا الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة المنتظر اليوم وبقية أيامات الأسبوع باش يشمل أغلب الجهات ويتواصل إلى غاية نهاية هذا الأسبوع، وإن تتجاوز المعادلات العادية بفارق يتراوح ما بين 7 و12 درجة مئوية. وبالنسبة للتوقعات الجوية لليوم حسب ما ورد من المعهد الوطني للرصد الجوي، الطقس باش يكون حار مع سماء صافية إلى قليلة السحب بأغلب جهات البلاد، ثم باش تكون أكثر كثافة بالمرتفعات الغربية بعد الظهر. ريح اليوم تكون من القطاع الجنوبي سرعتها ضعيفة فمعتدلة، ثم تتجه من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، والبحر باش يكون قليل الاضطراب. درجات الحرارة باش تتواصل مرتفعة، القصوى اليوم باش تتراوح ما بين 38 و42 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وما بين 43 و47 درجة ببقية جهات البلاد مع ظهور الشيلي. هذا بالنسبة للتوقعات عموما. نمشيو للتوقعات الجوية في مساكن والمدن المجاورة لها، اسمها تكون صافية في أغلب فترات هذا اليوم مع درجات حرارة توصل إلى 35 درجة مئوية صبحية. بعد الظهر درجات الحرارة القصوى توصل اليوم في مساكن إلى 38 درجة مئوية، وبالنسبة لليلة في الليل تتواصل مرتفعة وتكون في حدود 28 درجة مئوية. ونمشيو لأوقات الصلاة. إذن بالنسبة لأوقات الصلاة اليوم حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، صلاة الصبح كانت في حدود ماضي 3:27، صلاة الظهر ابتداء من نص النهار 31 دقيقة، صلاة العصر ابتداء من 4:12، وصلاة المغرب بداية من 7:37، وصلاة العشاء ابتداء من 9:04. وربي يتقبل صلاة الجميع.
2: النشرة الجوية.
1: إذن طقس سخونة، درجات الحرارة إذن مرتفعة في أغلب مناطق البلاد 7:19. مواصلين معكم بعد شوي، يكون عنا موعد مع 24 في دقيقتين.

0: انتو ما تسمعوا في النهار نصبيحو من 7 ل 11 على ريم اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد تو 7:23 دقيقة على موجات راديو ريم اف ام. ديما مواصلين معكم مشوارنا. نصبحوا عليكم مستمعينا. صبحوا على مدام عفيف كالبوسي، صباح الخيرات مدام كوثر ميجري، صباح الورد. تحياتنا للنورة للوش المودي، تقول صباح الانوار، ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم زين. ناس كل نورة ليغا، صباح الورد. تحياتنا حميدة ابو شملة، شادية بيا، تحياتنا ليك زادة. سيوسف ابراهيم، ان شاء الله نهاركم اسعد ليامات. سوسن من مساكن، صباح النور. مدام هدى العيوني، صباح الورد. مدام سونيا، مدام نادية هميلة، مدام نجاة محمودي، صباح الورد ليكم. الناس كل فوزي جارة، رحيل، خديجة بوهليل، صباح الورد. زهر عطية، مدام لميا، وسيلة مسعود، مريم، صباح النور. استاذنا سيل حبيب، كل مستمعينا اللي قاعدين يتفاعلوا معنا ويتواصلوا معنا لقيت ذي، ان شاء الله نهاركم سعيد، عيد مبارك وبداية يوم جديد إن شاء الله موفقة للجميع. نمشي لقيت هذا لـ 24 في دقيقتين.
0: 24 في دقيقتين.
1: نرجع على أهم وأبرز ما صار وما تقال وأهم الأحداث المنتظرة بالنسبة لي نهار اليوم. البارحة نذكروا ببلاغ مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود، اللي أعلن في بلاغ صادر يوم أمس الثلاثاء عن ديوان الإفتاء أنه اليوم الأربعاء 15 جويلية هو المتمم للثلاثين من شهر محرم 1448 هجري عفوا، وغدوة الخميس 16 جويلية باش يكون هو مفتتح شهر الصفر للعام الهجري 1448، وذلك عملا بالرؤية واستئناسا بالحساب. أيضا ذكروا أن المعهد الوطني للرصد الجوي أعلن أمس عن تسجيل موجة حر اليوم مع ظهور الشهيلي، وأوضح الرصد الجوي في نشرة متابعة أن هذا الارتفاع الملحوظ في الحرارة باش يشمل أغلب الجهات بداية من اليوم الأربعاء ويتواصل إلى غاية نهاية هذا الأسبوع، وين تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح ما بين 7 و 12 درجة، وتكون القصوى عامة ما بين 43 و 47 درجة مع ظهور الشهيلي باستثناء المناطق الساحلية، وين تتراوح ما بين 36 و 41 درجة مئوية. أمس أوضح الإقليم الجوي للشركة التونسية الكهرباء والغاز بتطاوين على إثر الانقطاع المؤقت للتيار الكهربائي اللي شهدته الولاية على غرار مختلف ولايات الجمهورية. أوضح أنه الإجراء هذايا يندرج ضمن تدخل وقائي اضطراري يهدف إلى تخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية والتجهيزات الفنية، وذلك في ظل الارتفاع الكبير في الطلب على استهلاك الكهرباء خاصة خلال فترة الذروة. ويضاف الإقليم أنه الشركة تعتمد على المستوى الوطني عمليات قطع مؤقت ودوري للتيار الكهربائي بالتداول على عدد من الخطوط الرئيسية قبل إعادة التزويد في وقت وجيز، وذلك لحماية الشبكة الكهربائية والمعدات من الضغط المفرط وتفادي الأعطال الكبرى أو الانقطاعات الواسعة اللي قد تنجم عن الارتفاع القياسي في الأحمال. وأكد على أنه هذا الإجراء يأتي في إطار المحافظة على استقرار الشبكة الكهربائية وضمان استمرارية التزويد بالطاقة في أفضل الظروف الممكنة. وفي ختام التوضيح، حسب مصادر إعلامية تقدم الإقليم الجوي للشركة إذن باعتذاره إلى كافة المواطنين على الانزعاج الناجم عن هذه الإجراءات الاضطرارية، ودعا إلى تفهم هذه التدخلات الاستثنائية خلال فترات الذروة والمساهمة في ترشيد استهلاك الكهرباء بما يساعد على الحفاظ على استقرار الشبكة وضمان استمرارية التزويد بالطاقة لفائدة الجميع. في خبر آخر، صادق مجلس نواب الشعب أمس على مشروع قانون متعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلقة بالقرض المسند إلى الشركة التونسية الكهرباء والغاز ستيغ للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس برمته ب 72 نعم 6 احتفاظ و19 صوت رافضة. أيضا صادقت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب على مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 68 لسنة 2016 الخاص بإحداث المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج وضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسيره برمته في صيغته المعدلة الجديدة، وقررت إحالة تقريرها في الغرض إلى مكتب المجلس. شكل تفعيل الآليات المتاحة في إطار التعاون ما بين تونس والصندوق الصيني الإفريقي للتنمية بما يعزز استثمارات الشركات الصينية في تونس محور لقاء انتظم أمس الثلاثاء بمقر سفارة الجمهورية التونسية في بكين، وأجمع اللقاء الدبلوماسي المكلف بملف التعاون الاقتصادي والاستثمار بسفارة الجمهورية التونسية في بكين عبد الخالق الذكار بوفد عن الصندوق الصيني الإفريقي للتنمية يقود مدير مكتب الصندوق لمنطقتي شمال وشرق إفريقيا لشيباو، وتباحث الجانبين سبل مزيد تفعيل المساندة المالية والفنية لفائدة مبادرات ومشاريع المؤسسات التونسية الصغرى والمتوسطة، لا سيما في عدد من القطاعات اللي تمثل أولوية بالنسبة للمسار التنموي في تونس. تمكنت فرق المراقبة الاقتصادية التابعة لوزارة التجارة وتنمية الصادرات من حجز كميات من المواد المدعمة والمهربة ورفع آلاف المخالفات الاقتصادية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 12 جويلية الجارية. وأسفرت عمليات المراقبة عن حجز 72 طن من مشتقات الحبوب المدعمة، 15 ألف بيضة وطن واحد من السكر، و16 طن من المواد العلفية، و877 كيلو غرام من القهوة المهربة، و6250 كراس مدعم، إلى جانب 1340 علبة تبغ. كما تم خلال الفترة ذاتها رفع 2974 مخالفة اقتصادية. في سياق متصل، أفادت الوزارة بأنها ضبطت برنامج عمل يمتد على شهري جويلية وأوت في إطار مواصلة الجهود الوطنية الرامية لتكثيف عمليات الرصد والاستباق لمختلف المؤشرات المتعلقة بالتزويد والأسعار، مع تعزيز التنسيق ما بين الهياكل المركزية والجهوية. تمكنت الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بسوسة التابعة للإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالجرجاني من تفكيك وفاق إجرامي ناشط ما بين القطرين الفرنسي والتونسي، ناشط في مجال توريد وترويج المخدرات. وجاءت العملية إثر سلسلة من التحريات الأمنية الدقيقة، وين تمت مداهمة منازل وضيعات فلاحية بجهة أحواز ولاية المنستير تابعة للشبكة المذكورة، وين تم حجز شحنة هامة جدا من الأقراص المخدرة من نوع إكستازي وسيارات ودراجات نارية فاخرة تستغل في توزيع المواد المخدرة. كما تم حجز مبالغ مالية هامة من عائدات ترويج المواد المخدرة وبندقية صيد بدون رخصة، وكمية هامة من المنقولات الفاخرة، كما تم الاحتفاظ بالعديد من الأطراف يشتبه في تورطهم في نشاط الشبكة، في حين ما زالت الأبحاث والتحريات متواصلة للكشف عن بقية العناصر الضالعة في القضية وتحديد امتداداتها. صدر بالرائد الرسمي عدد 70 أمس قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الصحة ووزيرة المالية يضبط إجراءات وشروط إسناد منحة التكفل بجزء من مصاريف اقتناء المستلزمات الوقائية لأطفال القمر، ومنحة التكفل بنفقات الغذاء لمرضى حساسية دابوق القمح أو ما يعرف بالحساسية ضد مادة الجلوتين. ودعا القرار المشترك الأسر أو الأفراد الراغبة في الانتفاع بالمنح المنصوص عليها إلى التقدم بمطالب كتابية مصحوبة بشهادة طبية تسلم من قبل طبيب صحة عمومية وفقا لنموذجين ملحقين بهذا القرار، وتقديم جميع الوثائق الطبية اللي تثبت بالإصابة بواحد من الأمراض هذوما للتمتع بالمنحة. خليكم معنا في الاستماع، هذا شعنا اليوم في 24 في دقيقتين.
0: 24 في دقيقتين، 24 في دقيقتين،
1: ملخص لأبرز مسار وما تقل، ما يفوتكم شيء في صبحيتنا، راجعين بعد شوية.
0: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه. حي الاشهار على ميرم اف ام. الصيف متسمي على اللمه والفرحه وفضاء بونجو سناي زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصاير الطبيعيه من سيترونات بنواعه جو دو فريز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في اقل من 24 ساعه. الطلبيه تكون حاضره لجميع افراحكم ومناسباتكم العائليه بنا ونظافه وجوده بخبره اكثر من 20 سنه. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئه قريب من مغازة غريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف اكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنا.
2: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
3: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
2: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
3: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
2: قالت لك شي وين حالا؟
3: ورا لي سي تكنيك بالضبط، بحذا كوشة العيوني مقابل ستيك.
2: اي عرفتها.
3: قالت لك يا حاج، ستركتور نتاعهم الومنيو والبولون اينوكس وحتى من البانو بي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
2: يا مرأة قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
3: هي يا حاج 54 852 233 ولا 55 777 909.
2: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
3: وكما قلت لك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك.
0: برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن ماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدا لي سي تكنيك. وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
1: خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكورد. وين نلقاوها؟ بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة اقتصادية وبأيادي 100% تونسية بجودة ومواصفات أوروبية ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بروميي شوا وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمة سريعة في السيرفيس بخي فونت والضمان 10 سنين على الكومبرسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
3: أنا اخترت كونكورد.
1: وانتي وقتش؟
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: انتم تسمعوا في النهار لصباحه من 7 للـ11 على ارم اف ام.

0: انتم تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 ل 11 على ريم اف ام.
1: رجعني لكم من جديد والسبعة وثمانية وثلاثين دقيقة على موجات راديو ريم اف ام. كملين معكم ديما صبحيتنا ومشوارنا حتى لل 11. بعد شوية محمد الجاموس يقول ايه ايه ولا لا.

بغنية الجاموسي نسمعها كاملة جوست بعد لحظات من توا ملوقية ذي الموعد باش يكون مع أخبار المونديال. أخبار المونديال على رمفام، على رمفام تبعنا كل نهار وعرف آخر أخبار المونديال في النهار الأصبح على راديو رمفام. يا كيفاش تقولك الغنية يا مش نورمال يا مش نورمال، واحدة واحدة للفينال أو كقريب نخلتو للفينال متاع كيس العالم. البارح إسبانيا تجدد عقدتها قدام جارتها فرنسا وقت اللي تغلبت عليها 2-0 وبلغت المباراة النهائية لمونديال 2026 في كرة القدم البارح في دالاس الأمريكية. كان سجل في دقيقة 22 الهدف الأول المنتخب الإسباني مايكل أويار سابال وبيدرو أبورو في دقيقة 58. إذن إسبانيا اللي أطاحت بالزرق بالديوك بالمنتخب الفرنسي في 3 بطولات مختلفة تواليا بعد كأس أوروبا 2024 وقت إسبانيا ربحت 2-1 ونهائي دوري الأمم الأوروبية عام ناول 2025 ب4-5. المنتخب الإسباني يسعى لتحقيق لقبه الثاني بعد التتويج بكأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا بالفوز 1-0 على هولندا في المباراة الشهيرة في النهائي، وحرمت إسبانيا فرنسا في فك عقدة قبل النهائي للعام الثالث على التوالي في سعيها إلى اللقب بعد مونديال 1998 على أرضها على حساب البرازيل، 2018 في روسيا على حساب كرواتيا، علما أنها خسرت نهائي النسخة الأخيرة أمام الأرجنتين. إذن بعد مباراة إسبانيا وفرنسا وفوز إسبانيا 2-0 من المنتظر اليوم باش نعيش وزادة على أجواء مباراة مهمة جدا، مباراة الدور النصف النهائي الثاني إنجلترا الليلة 8 تاع الليل تواجه الأرجنتين، المباراة مباراة دور النصف النهائية هي الليلة الأرجنتين وإنجلترا قمة الذكريات، وتلتقي إنجلترا والأرجنتين للمرة السادسة في هذا العرس العالمي، وهذه المرة مع بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية لمونديال 2026 لكرة القدم على المحك. ولم تقدم إنجلترا الحقيقة أداء لافت في النسخة هذه من كأس العالم، لكن الروح القتالية اللي ظهرت بوضوح في الأدوار الإقصائية كان آخرها الفوز على النرويج 2-1. تاريخيا هو فما أسبقية تاريخية للإنجليز، الإنجليز ما خسروش إذن سوى 3 مرات في 14 مواجهة قدام المنتخب الأرجنتيني، 6 انتصارات و5 تعادلات، لكن الهزيمتين الأخيرتين كانتا في كأس العالم وتحديدا عامي 1986 في المكسيك وقت اللي سجل مارادونا هدفين تاريخيين، وعام 1998 في فرنسا بركلات الترجيح، ومنذ ذلك الحين لم يخسر منتخب الأسود 3 في آخر 3 مواجهات فوزان وتعادل، وحقق الفوز في آخر 2 مباريات. إذن مباراة مهمة قمة الذكريات تجمع الليلة الأرجنتين وإنجلترا، المباراة هذه تتلعب 8 متاع الليلة. هذا شعنا في أخبار المونديال. أخبار المونديال على رمفام، على رمفام تبعنا كل نهار وعرف آخر أخبار المونديال في النهار الأصبح على راديو رمفام. يلا سيدي ما تبعدوش لبعيد، راجعين بعد لحظات مكملين معكم مشوارنا.

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه
1: مقيد الشهر على ميرام افام.
2: جديد اندلن دولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. والنتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وانت تلقاو عنا احسن الماركات العالميه وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره. والاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755.
3: مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة. وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في مساكن طريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000 وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
4: كي نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد للالكترو ميناجي والاي تيك. وعندك جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر. زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده. على خاطر عندك جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو. انفو لاين 29 052 053.
5: جريت لاسعد كل بيت.
6: متزار ميلانو تزيد تقرب الحرفاء أكثر في جوهرة الساحل سوسة وتحط على ذمتكم سون نوفو بوينت فونت في مول اوف سوس. كنوا في الموعد باش تكتشفوا معنا آخر لي توندونس ماسكولين بدي برومو وشواء يزرقين. متزار ميلانو العلامة الأولى في تونس.
7: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
0: انتو ما تسمعوا في النهار لصباحه من 7 للحديش على أرم أفام.
8: رجعني لكم توا 7:48 على موجات راديو أرم أفام. إذن مكملين معكم ديما المشوار طريق السلامة لكل مستعملي طريق لقيت ذي فقرة منك نسمع نحكيوا على الأيام الجاوية الوطنية للإعلام حول التوجيه الجامعي بداية من اليوم 15 جويلية وتتواصل غدوة 16 جويلية بكلية الطب بسوسة. إذن الموعد مهم لكل الناجحين في البكالوريا باش يكونوا حاضرين اليوم وغدوة. تنجموا تستفادوا برشا معلومات مهمة. تنعطيكم تفاصيل البلاغ في منك نسمع.
9: منك نسمع منك نسمع.
8: جامعة سوسة تنظم الأيام الجهوية الوطنية للإعلام حول التوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في شهادة البكالوريا لسنة 2026 اليوم وغدوة. اليوم الأربعاء 15 جويلية وغدوة الخميس 16 جويلية بكلية الطب بسوسة. الأيامات هذه هي فضاء تفاعلي لتقديم الاستشارة الأكاديمية والمهنية لفائدة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا وتمكينهم من الاطلاع على كافة مسارات التكوين وشروط الالتحاق بها. وتهدف هذه التظاهرة إلى مرافقة الطلبة الجدد في البكالوريا ومساعدتهم على اكتشاف التخصصات والمسالك الجامعية واختيار مساراتهم بما يتناسب مع ميولاتهم وتطلعاتهم. وسيتم خلال هذه الأيام تقديم مستجدات التوجيه الجامعي لإجابة عن أسئلة التلاميذ واستفساراتهم عن عملية التوجيه ومسالك التكوين في التعليم العالي والخدمات الجامعية. وتتضمن الأيام أيضا عروض حول مؤسسات التعليم العالي العمومي والتعليم العالي العسكري والتكوين المهني ومحاضرات حول آفاق الشعب ولقاءات مباشرة مع الخبراء والأساتذة لتبادل المعلومات. إذا مهم اللقاء متاع اليوم بالنسبة للتلامذة اللي ناجحين في البكالوريا. نعطيكم فكرة بالضبط على البرنامج اليوم مش مش يكون فيه عندكم بداية من 8:30 إذا باش يبدأ تسجيل المشاركين. عندك من 9 حتى للعشرة باش يكون فما كلمة إذا لعميد كلية الطب بسوسة للمديرة العامة للشؤون الطالبية رئيس جامعة سوسة وزير التعليم العالي زاد الشيء كنا حاضر وأولي سوسة. الحصة الثانية بداية من 10 باش يكون فما محاضرات حول عروض التكوين ونصائح من أجل توجيه جامعي موفق. إذا باش تكون لفائدة الحاضرين هذاك علاش نقول لكم كونوا حاضرين بالنسبة للتلامذة متاع البكالوريا الناجحين الجدد.

0: فسنة النهار الأصبح يولي من 7 ل 11 وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور وما تفلت شيء الدورة في المرشي والدبارة كل نهار ولا تخمم ولا تحتار النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا وبالموزيكا متونسين وللكادوات ربحين وكما قالوا الناس بكري النهار على صبحه
1: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل
0: من عدل الموجة على رمفان كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للحديش واسمع النهار لصباحه مع كمال تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net بقية الشهر على رمفان
2: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير غاز تلفزة ميكرووند بورتابل أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايد ومش من اليوم نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958 تونس استقلت منه وقرايد حل منه وتخلى ديار التوانسة الكل فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك لكامل تراب الجمهورية وعلى قرايد بوانتين انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار طول عاد ومرحبا بيك عند قرايد
0: يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
3: أوه بربي زيني قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شيء ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار
0: صار هذا علاش؟ ما نبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كات سوسة قريبة لكل شيء ديز ابارتمون او ستاندينغ وزيد نلقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك
3: ايه شاشه شاشه يا وقل لي عاد خلاص كيفاش
0: كالعاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين
3: وانا مازلت نستنى المره هذه مانيش مفلتتها هات هاتك النومرو هذا
0: خذ عندك 27 812 900 25 وإلا 25 455 777 وكان تحب زيد عمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام
0: ارم اف ام
5: في ساكن
0: في سوسة
5: تونسنا
0: صيف السنة النهار الأصبح يولي من 7 ل 11 وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور وما تفلت شيء الدورة في المرشي والدبارة كل نهار ولا تخمم ولا تحتار النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا وبالموزيكا متونسين وللكادوات ربحين وكما قالوا الناس بكري النهار على صبحه
1: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل
0: من عدل الموجة على رمفان كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 ل 11 واسمع النهار لصباحه مع كمال

0: صباحو يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحو
1: واني مارق مريت.

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه
1: تقيت الشهر على ميرم افام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
2: راه بربي يقول لي كيفاش.
1: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم افام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم افام.
0: صيف السنة النهار على صباحه يولي من 7 للـ11، وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور، وما تفلت شيء الدورة في المرشي والدبارة كل نهار، ولا تخمم ولا تحتار، النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا، وبالموزيكا متونسين وللكادوات ربحين، وكما قالوا الناس بكري النهار على صباحه.
4: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل علي.
0: من عدل الموجة على الرمى فام كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ11، واسمع النهار على صباحه مع كمال.
5: تو 8:18 على موجات راديو رمى فام، رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام، واصلنا معكم ديما مشوارنا في النهار على صباحه. إذا هذه ساعتنا الثانية، تحياتنا لكل الناس اللي خلطوا معنا لقيت ذي صح قيوتكم، الناس اللي تشرف قيوت الصباح، الناس اللي مازلت كي شد تخدمها لقيت ذي، إن شاء الله ربي يعينكم. وتحيات ليكم وين ما كان يخلط لكم صوتنا على البوند FM 99.8 في مساكن سوسة والمنستير، وإلى www.rmfm.net طريق السلامة لكل مستعملي الطريق السيس رواحنا تقسخون شوية، نقرأ حسابنا وربي يحفظ الجميع. نمشي لقية ذي كل عادة لفقرة عين على الجهة.
0: عين على الجهة، عين على الجهة،
5: اهتمامات وأبرز الأخبار والمستجدات في علاقة بأخبارنا الجهوية. باش نحكيو على مساكن، نحكيو على سوسة عموما لقية ذي، وباش نرجعو اليوم أمس ونرجعو ليلة البارحة خاصة، ونرجعو للحديث على تكرر انقطاع الكهرباء والمياه تزامنا مع موجة الحرة. هو تشهد مدينة مساكن زاد عدد من المناطق والمدن المجاورة، وعلى غرار عدد من الجهات في تونس يعني مختلف الولايات، خلال الفترة الأخيرة حالة من الاستياء والتذمر في صفوف المواطنين على خلفية تكرر الانقطاعات المفاجئة للتيار الكهربائي دون سابق إعلام أو توضيح من الجهات المعنية، شيء لأثار العديد من التساؤلات حول الأسباب وراء هذه الانقطاعات. اسكو هي أعطاب؟ اسكو هي عملية استباقية؟ إذا نعرفوا اللي موجة حر فما استهلاك كبير برشا يعني للضوء للكهرباء، نعرفوا اللي الأعوائل الحقيقة قاعدين يقوموا بخدمة ميدانية كبيرة برشا، إذا خاصة تدخلات كبيرة برشا، يخدموا في أوقات صعيبة في الليل في النهار في ظروف يعني مناخية صعيبة برشا، لكن برشا تساؤلات أولاد قاعدة تطرح وما فماش إجابات واضحة ولا بلغات مستيق تبين شنو اللي فما شنو اللي صار. علاش البارح مثلا الضوء في مساكن في عدد من الأحياء كما في حي النور كما في طريق ترفر كما في عدد من الأحياء يوصل يقص بالأربع والخمسة مرات يعني، ولفترات يعني زمنية مش قصيرة، نحكيه بالساعة يقص يعاود يرجع يعاود يقص يعاود يرجع يعاود يقص. الناس يداها على قلوبها على تجهيزاتها المنزلية على فريجيدارات على تلفزها على كل ما أجهزة كهربائية يعني في جيارنا، وأصلا يعني في موجة الحر وإحنا في نحكيه على فترات الذروة، ماضي ساعة وماضي ساعتين وماضي ثلاثة متاع القايلة، إذن وقتها يبدأ القصان إذن متاع الضوء. لكن برشة أسئلة هي تتطرح إذن، لكن الإجابات هي اللي غايبة، ما فماش بلغات توضح على الأقل نفهمه شنو اللي صاير. نعرفوا اللي فما برشا حديث على الفيسبوك, برشا حديث متاع انه راهو فما عمليات استباقية تنجم تصير لتفادي ما هو اصعب لا قدر الله اللي هو البلاك اوت, انه تصير فانه يقص الضوء على جهة ثم على جهة اخرى يرجع في جهة اخرى, نظرا لانه فما ضغط كبير برشا وفما طلب كبير برشا خاصة في اوقات الذروة مع تزامن موجة الحر اذا اللي قاعدين تعدوا بها الفترة هذه. برشا اسئلة تتطرح حول تكرر الانقطاعات المفاجئة لتاع الكهربية, والسؤال زادة اللي قاعد يتطرح برشا اسكو باش تتواصل الايامات الجاية خاصة انه موجة الحر هذه مازالت متواصلة والا لا. اذا نحاولوا انه على الاقل نوصلوا الاراء اللي نقراوها اللي توصل لنا. على كل برشا تساؤلات حول تكرار ولا تكرر الانقطاعات المفاجئة للتيار الكهربائي دون سابق اعلام ولا توضيح من الجهات المعنية. عدد من المتساكنين يأكدوا ان انقطاع الكهرباء يتكرر في اوقات مختلفة, البارح تقريبا من وسط النهار حتى تقريبا نحكيه على نصف الليل, ونحكيه على نصف الليل ونص يعني الضوء مقصوص باش يرجع, اذا يقص ويعاود يقص ويعاود. الشيء اللي نجم يتسبب في تعطل العديد من الأجهزة المنزلية وإربائك الحياة اليومية خاصة في ظل الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة اللي تشهدوا البلاد هذه الأيام. معاناة الأهالي ما اقتصرتش على الكهرباء على الضوء فقط, امتدت أيضا إلى الانقطاعات المتكررة والمتواصلة في التزويد بالمياه. عديد المواطنين والمواطنون أفادوا بأنه الانقطاعات ما تحترمش التوقيت المعلن سابقا, هو في علاقة بعض وراء الضوء وإلا الماء والمحدد, هو التوقيت المعلن سابقا المحدد من نص الليل الخمسة متاع الصباح, لكن اللي قاعدين نعيشوا فيه هو تمتد الانقطاعات إلى ساعات أخرى من اليوم, مما يزيد من صعوبة تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر. إذن برشا مواطنين يروا أنه غياب التواصل المسبق والإعلام الواضح من قبل الجهات المختصة إذن يخلي برشا سؤالات مطروحة, خاصة في ظل تزامن هذه الانقطاعات مع موجة حر شديدة توجب توفير الحد الأدنى من الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الكهرباء والمياه. نواصل معكم ديما في عين على الجهة.
2: عين على الجهة, عين على الجهة.
5: الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بسوسة التابعة للإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالجرجاني تمكنت من تفكيك وفاق إجرامي ناشط ما بين القطرين الفرنسي والتونسي, ناشط في مجال توريد وترويج المخدرات. العملية هذه جاءت بعد سلسلة من التحريات الأمنية الدقيقة, وإن تمت مداهمة ديار منازل وضيعات فلاحية وين بجهة أحواز ولاية المنستيرة تابعة للشبكة المذكورة, وإن تم حجز شحنة هامة جدا من الحرابش المخدرة من نوع الإكستازي وسيارات موتوة كبار تستغل في توزيع المواد المخدرة. كما تم حجز زادة مبالغ مالية هامة من عائدات ترويج المواد المخدرة, بندقية متاع صيد بدون رخصة, كمية هامة من المنقولات الفاخرة, كما تم الاحتفاظ بالعديد من الأطراف يشتبه في تورطهم في نشاط الشبكة, في حين ما زالت الأبحاث والتحريات متواصلة للكشف عن بقية العناصر الضالعة في القضية وتحديد امتداداتها. أيضا في خبر آخر, تمكنت فرقة الشرطة العدلية بسوسة الشمالية من الإطاحة بعنصر إجرامي خطير وحجز كميات هامة من المواد المخدرة ومبالغ مالية من عائدات الترويج, وبعد التنسيق الكامل مع النيابة العمومية داهمت الفرق الأمنية مقار سكنة ذوي الشبهة, أسفرت عن حجز أكثر من 10 صفائح من مخدر القنب الهندي الزطلة توزن إجمالا كيلو 200 جرام وبالإضافة إلى ما يزيد عن 40 جرام من مخدر الكوكايين الخام وكمية من الأقراص المخدرة المتنوعة، بالإضافة إلى ضبط مبلغ مالي هام ومتأثر من عائدات ترويج المخدرات، إلى جانب حجز أدوات ومعدات مخصصة لقص وتغليف المخدرات وعدد من الدراجات النارية اللي تستغلها الشبكة في التنقل والتوزيع السريع. باستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالشخص اللي ألقي عليه القبض ومباشرة الأبحاث معه، مع إدراج بقية عناصر الشبكة الفارين بالتفتيش واللي تم تحديد هويتهم بدقة، وما زالت الأبحاث جارية لإيقافهم وتقديمهم للعدالة. برافو لقواتنا الأمنية، الحقيقة خدمة كبيرة برشا في إطار التصدي لهالآفة الخطيرة اللي تهدد شبابنا، اللي تهدد مجتمعنا متاع ترويج المخدرات، ويجب الضرب بيد من حديد. 8:27 دقيقة، هذه شعنا لليوم في عين على الجهة.
6: عين على الجهة، عين على الجهة.
5: بعد شوية التصريحات نحكي على الضوء والانقطاعات، هذه شنية الأسباب اللي وراها، مش نحاول أكيد من خلال عدد من التصريحات نفهموا شنو صار بالضبط. نحكي على الغابات ونحكي على الحرائق إذا اللي صايرة، نرجو أكيد نسمع أيضا التصريحات. نحكي على الطقس اليوم وارتفاع ملحوظ لدرجات الحرارة انطلاقا من اليوم إلى غاية نهاية الأسبوع، بأكثر التفاصيل باش نرجع للموضوع هذا ونحكيه أكثر إذا شوية أخرى في أسمع ما نقرأ لليوم.

0: انهار على صبيحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صبيحه مقيت الشهر على لرما فاما مع عقارية قلولو. من توا تنجم تشري ابارتمون وتخلص على 3 سنين. بيل ازور اول ريزيدونس في مساكن صديقه للبيئه. اون ريزيدونس مودرن افيك سون ستيل لوني سوا. مي لا خذ فرصتك من توا على خاطر مازالو كلكو ابارتمون اس بلس 2 واس بلس 3. وكلمنا على 98 120 201 ومرحبا بك بحدانا في البيرو دو فونت. بوبليسيتي
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. انتم تسمعوا في النهار الاصباح من 7 ل 11 على ارم اف ام.

0: نفسنا النهار لصباحه يولي من 7 ل 11 وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور وما تفلت شيء الدورة في المرشي والدبارة كل نهار ولا تخمم ولا تحتار النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا وبالموزيكا متونسين وللكادوات ربحين وكما قالوا الناس بكري النهار على صباحه
1: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك
0: من عدل الموجة على الرمى فام كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 ل 11 واسمع النهار الأصبح مع كمال.
2: شنو اللي صار البارح؟ شنو الأسباب اللي وراء الانقطاعات المتكررة للكهرباء؟ بعد شوية تنسمعوا شنو قال الرئيس المدير العام لستيغ فيصل طريفة في تصريح إعلامي حكي على الأسباب متاع الانقطاعات متاع الكهرباء. تفاصيل هذه الكل باش تسمعوها معنا في تصريحه بعد لحظات من توا، لكن قبلها شيكون عنا عودة على أهم المقالات الإخبارية والتصريحات في أسمع ما نقرأ.
3: أسمع ما نقرأ، أسمع ما نقرأ.
2: إذن في أسمع ما نقرأ نحاول نرجع على أهم وأبرز المقالات الصادرة لليوم وأبرز الأخبار إذن اللي صادرة واللي صارت في 24 ساعة الأخيرة، خاصة التصريحات. وين نبدأ بالخبر الأول؟ مدير المحافظة على الغابات بالإدارة العامة للغابات الصحبية بوظيف كان كشف البارح عن تسجيل 50 حريق غابات منذ بداية الصيف، نحكيه تقريبا من 1 ماي إلى غاية يوم أمس تم تسجيل 50 حريق غابات. وقال في تصريح إعلامي أن هذه الحرائق أتت على 200 هكتار، وبين أن الحريق الأكبر كان في جبل الشحمة في زغوان اللي صار في الويكاند، وكنا أكيد تبعنا معكم الأخبار ودعاء بضيف المواطنين إلى الانتباه والإبلاغ عن أي حريق أو اشتعال للنيران عبر الأرقام 198 متاع الحماية المدنية وإلا الرقم 80-101-250 وإلا الرقم 72-978 ولا عفوا الرقم كما قلنا 80-101-250 ولا الرقم 198 والحرص على تحديد موقع الحريق لأنه ذلك يضفي نجاعة وسرعة على التدخلات.
4: تزامنا مع موجة الحر اللي شهدتها بلادنا خلال فترة نهاية الأسبوع سجلنا عدة حرائق متفرقة كانت الأهمية متاعها تتراوح بين الخطيرة إلى العادية، وأهم حريق هو الحريق اللي كان في سيدي مدين بالتحديد جبل الشحمة امتد على قرابة 3 أيام واللي الحقيقة كان حريق كبير المساحة تجاوزت 1000 هكتار. ومبدئيا حسب التحريات الأولى هو مرتبط بنشاط اقتصادي موجود في الجبل. منذ بداية الصيف في 1 ماي إلى غاية الآن سجلنا قرابة 50 حريق غابات اللي في مجملها أتت على قرابة 200 هكتار فقط من المساحات الغابية. الحريق الكبير هو يبقى ديما حريق هذا نتاع نهاية الأسبوع نتاع سيدي مدين واللي الحقيقة معناها سجلنا فيه مساحة هامة جدا.
2: احنا شفنا البارح حتى في مساكن على طريق صفاقس كجار تلقاه ما بين لي دوفوا نتاع الكياس، اذا شفنا التدخل اذا للحمايه المدنيه شويه هكا نيران اللي كانت موجوده في وسط الجر. على كل حال نسيسروا احنا، واذا تنجموا اكيد ضروره الانتباه، يعني المواطنين ينجموا يعاونوا ويبلغوا عن اي حريقه واشتعال النيران عبر الارقام 198 والا 80-10-12-50 أو والحرص أيضا على تحديد موقع الحريق على هذاك خطر هذاك باش يعاون أكيد في تحقيق نجاعة وسرعة على التدخلات. وكان ذكر زادة أنه عقوبات التسبب عمدا اللي يتسبب عمدا نراه في حريق تتراوح ما بين 5 سنوات فما فوق سجنا. البارح كان تحول وزير الداخلية خالد النوري إلى قاعة العمليات المركزية بالديوان الوطني للحماية المدنية لمواكبة المجهودات المبذولة من قبل وحدات الديوان الوطني للحماية المدنية لمجابهة الحرائق المسجلة ببعض المناطق الغابية إثر موجة الحر اللي تشهدها عدة جهات. الوزير كان اطلع وفق بلاغ للمتحدث باسم الحماية المدنية على مدى جاهزية مختلف الوحدات وعلى الإمكانيات المادية والبشرية اللي تم تسخيرها لضمان نجاعة سرعة التدخل، كما تابعوا بصورة مباشرة تطور الوضع الميداني وسير عمليات التدخل لمجابهة الحرائق ببعض المناطق الغابية وآليات التنسيق بين مختلف الأطراف المتداخلة. وأكد وزير الداخلية بالمناسبة على ضرورة المحافظة على أعلى درجات الجاهزية وتعزيز التنسيق بين كافة الهياكل المتدخلة بما يضمن التدخل السريع والناجع لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة والثروة الغابية والفلاحية، مع مواصلة المتابعة الحينية لتطور الأوضاع واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والعملياتية اللازمة. هو وإحنا نحكيه على الحرائق أكيد نحكيه على موجة الحر. المعهد الوطني للرصد الجوي كان انشر يوم أمس الأربعاء، ولا كان انشر عفوا منذ قليل اليوم الأربعاء 15 جويلية، خريطة اليقظة الخاصة بتطور العوامل الجوية. الخريطة متاع اليقظة تكشف عن إسناد اللون البرتقالي. شنو المقصود باللون البرتقالي؟ هو درجة انذار كبيرة لولاية زغوان، بيجة، جندوبة، الكيف، سليانة، القيروان، صفاقس، سيدي بوزيد، وقابس، وقفصة، وقبلي، وتوزرة. ويكون الطقس سخون برشا إلى محليا حار جدا مع ظهور الشهيلي. للإشارة فإن المعهد الوطني للرصد الجوي كان أصدر أمس نشرة متابعة تفيد بتسجيل ارتفاع في درجات الحرارة بداية من نهار اليوم وتتواصل لنهاية الأسبوع، وإن تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح ما بين 7 و12 درجة، وتكون القصوى عامة ما بين 43 و 47 درجة مع ظهور الشهيلية. نسمح لتصريح إعلامي المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي سليم بن ميلاد شنو قال البارحة.
5: بداية من اليوم باش تتنقل الرياح من القطاع الجنوبي، وبالتالي ننتظروا ارتفاع في درجات الحرارة، وباش تتواصل حتى نهاية الأسبوع، ونكونوا الأيامات هذه تحت تأثير موجة حر بداية من اليوم وغدوة. بالتالي أسدنا اللون البرتقالي اليوم في خريطة اليقظة لولايات تونس، بنزرت، باجة، جندوبة، زغوان، الكيف، وسيان، وين تتجاوز معدلات الحرارة المعدلات العادية بحوالي من 7 إلى 12 درجة. وزاد أصدرنا اللون الأصفر لولايات سوسة، قيروان، قصرين، منستير، سيدي بوزيد، قفصة، توزر، وقبلي. الحرارة هذه باش تواصل حتى نهاية الأسبوع. الحرارة باش تتراوح بين عامة بين 43 و 47 درجة مع ظهور الشهيلي. المناطق الساحلية
2: اللي بشتروح
5: ب 36
2: و 41
5: درجة.
2: 8 و 44 دقيقة 9 غير بعد ما معكم في أسمع ما نقرأ ما يفوتك شيء.
3: أسمع ما نقرأ، أسمع ما نقرأ.
2: إذن نرجع على أهم المقالات الإخبارية. إذن وين حاولوا نسمعوا أكيد التصريحات وانتبهوا معكم ونفهموا مختلف الأخبار. هو تزامنا مع هذا الارتفاع في درجات الحرارة، وزارة الصحة كانت دعات إلى توخي الحذر والالتزام بعدد من الإجراءات الوقائية. في بلاغ سابق الوزارة كانت أكدت على أهمية شرب الماء بانتظام بكميات كافية حتى في غياب الشعور بالعطش، إلى جانب تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الفترة الممتدة ما بين 11 و4 متاع العشية، والحرص على البقاء في أماكن مظللة. ومن التوصيات للحد من تداعيات ارتفاع درجات الحرارة هو ارتداء ملابس خفيفة وقطنية واستعمال القبعات أو المظلات للوقاية من أشعة الشمس، تهوية المنازل خلال الفترات الصباحية والمسائية وإغلاق النوافذ والستائر خلال ساعات ذروة الحرارة، وتوفير عناية خاصة للفئات الأكثر هشاشة خاصة الأطفال وكبار السن، تقديم الماء للأطفال بصفة منتظمة، تجنب تعريضهم للأنشطة البدنية المجهدة خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة، مراقبة ظهور أي علامات غير طبيعية كما الدوخة، كما الصداع، كما التعب الشديد أو ارتفاع حرارة الجسم، والتأكد من حصول كبار السن على كميات كافية من السوائل، والانتباه إلى أي أعراض تستوجب نقلهم إلى أقرب مؤسسة صحية. عدم ترك الأطفال ولا كبار السن ولا أي شخص داخل السيارة متوقفة ومسكرة حتى لفترة قصيرة، على خاطر درجة الحرارة داخل السيارات ترتفع بسرعة وقد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة توصل إلى حد الوفاة لا قدر الله، وتجنب التعرض الطويل للشمس عند الذهاب إلى البحر مع استعمال الواقي الشمسي وشرب الماء بانتظام. مواصلين معكم ديما أكيد في متابعاتنا وأخبارنا.
3: أسمع ما نقرأ، أسمع ما نقرأ.
2: إذا نحكيه على اللي صار البارح، شنو اللي صار بالضبط، علاش هيك الانقطاع المتكرر للضوء. الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز الستيغ كفيصل طريفة كان يتحدث عن أسباب الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي صبحية اليوم. إذا كان يتحدث صبحية اليوم الانقطاعات اللي صارت يوم أمس وشهدتها عدة مناطق من البلاد ما فيها مساكن، يعني اللي يوصل عدد الانقطاعات لأربع وخمسة مرات. إذن تقريبا من وسط النهار من ماضي ساعة تواصلت حتى النصف الليل، كل مرة يقص ويرجع يقص ويرجع. إذن وعدة مناطق كنا شفنا برشا فيديوهات البارح من عدة مناطق في تونس. وأكد الرئيس المدير العام لشركة تونسية الكهرباء والغاز إنها ترجع أي الأسباب إلى موجة حر استثنائية رفعت الطلب على الكهرباء إلى مستويات قياسية، إلى جانب عوامل تقنية أثرت على استقرار المنظومة الكهربائية. قال رئيس المدير العام لستيغ خلال مداخلته على ديوان فيم إنه الانقطاعات الأخيرة في تونس نتجت عن تزامن برشا عوامل مع بعضهم. شنو هما العوامل هذوما؟ أبرزها الاستهلاك المكثف للأجهزة متاع التكييف لكليماتيزور خلال فترة الذروة الممتدة من ماضي ساعة متاع القايلة حتى للخمسة متاع العشية، ودعا المواطنين باش يرشدوا استهلاك الكهرباء خلال هذه الفترة للمساهمة في تخفيف الضغط على الشبكة. وكشف أيضا من الأسباب عن تسجيل عطب تقني طارئ صار في منشأة طاقية وين بمنطقة سيدي عقبة شرق الجزائر. ووضح أنه تونس، يعني علاش يقول قال صارت في شرق الجزائر، إيش دخلنا احنا، قال انه تونس تستفيد من اتفاقيات تبادل الطاقة مع الجزائر لدعم الشبكة الوطنية خلال فترات الذروة. وقال انه العطب هذية انعكس على كميات الطاقة المتاحة لجينا لتونس، وقال اسهم في زيادة الضغط على المنظومة الكهربائية. شفنا احنا البارح برشا فيديوهات وبرشا تصاور جاتنا من الجزائر قص عليهم الضوء أيضا، وهذا كان عنده الأثر وانعكس على كمية الطاقة المتاحة اللي توصل لنا التونس، وأسهم في زيادة الضغط على المنظومة الكهربائية، خاصة نحكي على القصة الثانية بتاع البارح في الليل نحكي. وأضاف إنه ارتفاع درجات الحرارة ما ينعكسش فقط على زيادة الطلب على الكهرباء، بل يأثر أيضا في كفاءة التجهيزات والمعدات الكهربائية. قال هو اللي أدى إلى تسجيل اضطرابات أيضا وانقطاعات في عدد من الدول بما في ذلك دول أوروبية عندها قدرات إنتاجية أكبر منا. تحدث زادة على ما يعرف الكلمة اللي قريناها برشا على مواقع التواصل الاجتماعي ديليستاج، شنو المقصود، ولا القطع الدوري والمبرمج للكهرباء. ووضح وقال إنه إجراء تقني، قال أيضا يتم اللجوء إليه وقت اللي يتجاوز الطلب القدرة الإنتاجية المتوفرة بهدف الحفاظ على توازن الشبكة ومنع البلاك أوت وإلا انهيارها الكامل. قال عدم اعتماد هذا الإجراء عند الضرورة ينجم يؤدي إلى حدوث بلاك أوت والانقطاع شامل على كامل البلاد، هو سيناريو وصفه بالأخطر. علاش؟ خاطر لصعوبة إعادة تشغيل الشبكة وما يطلب ذلك من وقت وإجراءات تقنية معقدة. يعني قال فما إجراءات اللي تصير معناتها منها الديليستاج هذية ولا القطع الدوري والمبرمج الكهرباء، يصير الإجراء التقنية هذية لتجاوز ما هو أسوأ اللي هو البلاك أوت اللي يكون معاه التعامل أصعب. احنا هيت نسمعوا شنو قال في تصريحه للديوان صبحية اليوم.
6: اليوم كما تعرفوا موجة حر كبيرة برشا لوقا ناس تونس وبرشا بلدين من يطلع على البحر المتوسط، منها الجزائر، المغرب، إسبانيا، البرتغال، إيطاليا وفرنسا، برغم بعض الإمكانيات في بعض البلدان الأوروبية منهم فرنسا وعندهم التوليد بالنووي، وإلا في الكثير من البلدان هذوما اليوم مثلا بعض الانقطاعات كثرة الطلب ضغط على الشبكة. كما تعرفوا الحرارة هذه معناتها تأثر على برشا معدات، وفي كل بلاد عندها طاقة متاحة للإنتاج بعد كذا ساعات تفاوت بالنسبة للبلدان الكل منهم تونس. راح كانت ثم حاجة أخرى ضافرت مع هالإشكالية هذه الكل، إنه في الجزائر حسب وكالة الأنباء الجزائرية طاقة تقلي نفس منشأة في سيدي عقبة المنطقة الشرقية اللي زاد معناتها اليوم احنا نتعرفوا اللي ثم تبعدنا احنا كهرباء معناتها ناخذوه من الجزائر باش نزيدوا الجهود نتاع السكيب معناتها سان كومبليمون نسبوتي للريزو الكتريك نتاعنا هذا خلى معناتها اليوم في الجزائر هم بيهم صارت المشكلة هذه ثانيا لا هذاك زاد علينا شوية اللي هو السليك المفرط في المكلفة لازم نتضافر الجهود الكل زاد باش كيفاش نصيروا ترشيد السليك هذايا اللي فات طاقات الكل الحقيقة اليوم كنا قبل في عائلتنا نحاول باش نعمل ترشيد الطاقة

0: ما تنبرمج باش تبنى عندك قدرة متاع 100%، انت نفس هيك تولي في 110، ال 10 هذيك الزايده ما عندهاش حلول، يا اما باش نجيبوها من عند جاره الجزائر مثلا الضاحيين ولا ليبيا ولا، ويا ال 10 ما عندكش باش يكون قطع الكهرباء في بعض المناطق دوريا باش نحافظوا على استقرار الشبكه، خاطر اليوم ما نحكموش الامور خاطر ثم خدمه كبيره نحافظوا على استقرار الشبكه.
1: إذن هذا كان رئيس مدير عام ستيك فيصل طريفة، إذن حاول يوضح شنية الأسباب اللي وراء الانقطاعات المتكررة للكهرباء البارح والضغط الكبير برشا اللي قاعد تعيشه الشبكة مع تزامنا مع موجة الحر. إذن سمعنا زادة دعوة للمواطنين المساهمة في ترشيد استهلاك الكهرباء خاصة خلال ساعات الذروة بما يساعد على ضمان استمرارية التزود بالطاقة وتفادي اللجوء إلى إجراءات استثنائية الحفاظ على استقرار المنظومة الكهربائية الوطنية. هذا شنو عنا في جولتنا اليوم في أسمع ما نقرأ، إذن مع المقالات الإخبارية والتصريحات.
2: أسمع ما نقرأ، أسمع ما نقرأ.
1: يلا سيدي خليكم معنا في الاستماع، أكيد نحاولوا ديما نكونوا معكم بالمعلومة والإفادة وتعرف شنو فما وشنو صار وتفهم شنو فما وشنو صار وشنو آخر الأخبار ديما في النهار على صباح، وشعارنا ما يفوتك شيء.
2: النهار على صباح، النهار على صباح.
1: ربي يكون في عون الجميع، ربي يخف علينا السخانة، سيسر واحكم الدنيا سخونة شوية، وربي يكون في عون الناس كل. يلا 8:54 دقيقة راجعيننا.
3: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه.

0: نسمعنا بصوت الناصر صمود الفنان المتميز الفنان التونسي والنغمة التونسية والطبوع التونسية حاجة تعمل 66 كيف مازالت الأنغام التونسية حاضرة معنا بالله تعالى بعد شوية باش نسمعوا عبد الوهاب الحناشي في غنية على الكيف لنهار اليوم نسمة شرقية محتجنة في السخانة هذه على كل حال نسمع كاملة الغنية هذه جست بعد شوية في غنية على الكيف عملوا قيت ذي عنا موعد مع تعيش وتسمع
1: تعيش وتسمع تعيش وتسمع
0: أوروبا تبحث فرض قيود صارمة على استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي اللي ولات تهدد وليداتنا وبنياتنا وأطفالنا نحكيه على فيسبوك نحكيه على تيك توك نحكيه على انستغرام وغيره إذن من هذه المنصات اللي قاعدة تهدد وليداتنا وتهدد صحتهم النفسية والعقلية خاصة كيكون فما استعمال مفرط واستعمال سلبي خاطر فازد إيجابيات لكن ضرورة ترشيد الاستعمال وخاصة أنه يكون فما المحتوى اللي يطور من القدرات العقلية لصغيراتنا وقدراتهم المعرفية على كل الموضوع كبير ولكن هتخلنا نعطيكم الخبر الاتحاد الأوروبي يهدف إلى حماية الأطفال من المحتوى الضار وتأثير الخوارزميات وتعزيز الأمان الرقمي للقاصرين وتفيد مصادر إخبارية أن المفوضية الأوروبية تتجه باش تاخو خطوات جديدة للحد ومنع الوصول الأطفال الصغار إلى منصات التواصل الاجتماعي في تحرك يعد من أكبر المبادرات الأوروبية حتى الآن لمواجهة الخطر والمخاطر المرتبطة باستخدام الأنترنت من قبل القاصرين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولان فوندرلاين كانت قالت نهار الاثنين اللي تعدى أن الاتحاد الأوروبي يعمل وسيعمل على وضع إجراءات الهدف منها حماية الأطفال من التأثيرات السلبية لمنصات التواصل الاجتماعي مع التركيز على تقليل تعرضهم للمحتوى الضار والممارسات الرقمية اللي قد تؤثر في صحتهم النفسية وسلوكهم يأتي التحرك الأوروبي في ظل تصاعد المخاوف بشأن الدور اللي قاعدة تلعب في خوارزميات المنصات الرقمية على شنو تتفرج شنو يطلع لك باش تتفرج والخوارزميات هذه الدور اللي قاعدة تلعب في جذب المستخدمين الصغار وإبقائهم لفترات طويلة قدام الشاشات إضافة إلى انتشار محتويات قد لا تكون مناسبة لأعمار الأطفال كما التنمر الإلكتروني المحتوى العنيف والمعلومات المضللة وإلا الغلطة بحسب تصريحات فوندرلاين فإن الاتحاد الأوروبي قاعد يدرس اتخاذ إجراءات تحد من استخدام الأطفال الأصغر سنا لمواقع التواصل الاجتماعي في الدول الأعضاء 27 المكونة الاتحاد الأوروبي ضمن توجه أوسع لوضع معايير أوروبية موحدة لحماية القاصرين في البيئة الرقمية وتشير المقترحات المطروحة إلى إمكانية اعتماد نظام أكثر صرامة للتحقق من العمر بحيث ما يتمكنوش الأطفال في مراحل عمرية معينة باش يوصلوا ولا ما يتمكنوش من الوصول الكامل إلى منصة التواصل إلا وفق شروط محددة كما الموافقة متاع الوالدين متاعهم أو وجود ضوابط إضافية للحسابات الخطوة الأوروبية ما تستهدفش منع الأطفال من استخدام الأنترنت بشكل كامل بل تهدف إلى إيجاد توازن ما بين الاستفادة من الأدوات الرقمية وحماية القاصرين من المخاطر المحتملة إذن حماية القاصرين أصبحت من أبرز تحديات العصر الرقمي في ظل اعتماد الأطفال المتزايد في العالم كله على الهواتف الذكية والمنصات الاجتماعية في التعلم والتواصل والترفيه إذا إيش عنا في تعيش وتسمع
1: تعيش وتسمع تعيش وتسمع
0: أكيد احنا في تونس الموضوع مطروح وبقوة كما بعض الدول العربية ولا بعض الدول اللي خذت إجراءات متاع منع الوصول على أعمارهم أقل من 16 سنة نلقاو في بريطانيا نلقاو في أستراليا نلقاو حتى في بعض الدول العربية إذا وقع اتخاذ هذه الإجراءات نشوفوا في الاتحاد الأوروبي 27 دولة يعني المعنيين بالبحث البحث عن إجراءات تحد من الوصول القاصرين والأطفال إلى مواقع التواصل الاجتماعي. إذن من بالتحاور أكيد مع الشركات المعنية للقيام بإجراءات اللازمة للحد من الوصول لهذه المواقع للقاصرين إذن وأيضا الأطفال الصغار في تونس. زاد برشا مخاطر الحقيقة سيبرانية تهدد وليداتنا تهدد ابنياتنا, وضرورة أنه تكون فما إجراءات للحفاظ على الصحة النفسية والصحة العقلية والسلوكية لوليداتنا وبنياتنا, وربي يحفظهم. وما ننساو زادها دور الأولياء أكيد كبير برشا للحفاظ على وليداتهم وبنياتهم, وربي يصلح حالهم. النهار على صباحه, النهار على صباحه. يلا سيدي كمل معكم ساعتنا الثانية شوي أخرى, ساعتنا الثالثة والتسعة وثلاثة دقائق, راجعين بعد شوية.
2: النهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net مقيد الشهر على رمفام.
3: خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكورد, وين نلقاوها بأحسن سوم في المارشي, بأحجام مختلفة اقتصادية وبأيادي 100% تونسية بجودة ومواصفات أوروبية, ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بخمي شوا, وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمة سريعة في السيرفيس أبخي فونت, والضمان 10 سنين على الكومبرسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
4: أنا اخترت كونكورد.
3: وانتي وقتش
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
6: ارم اف ام في سكن في سوسه تونس.

0: mfm.net. صيف السنة النهار الأصبح يولي من 7 ل 11 وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور وما تفلت شيء الدورة في المرشي والدبارة كل نهار ولا تخمم ولا تحتار النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا وبالموزيكا متونسين وللكادوات ربحين وكما قالوا الناس بكري النهار على صبحه
1: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك
0: من عدل الموجة على رمفان كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 ل 11 واسمع النهار الأصبح مع كمال
2: غنية على الكيف غنية على الكيف.

0: غنية على الكيف، غنية على الكيف.
1: انهار على صبيحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صبيحه.

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net مقيت الشهار على رمفام كافي غستول لما ورا القاعة المغطاة بمسكن فضاء عائلي بامتياز تصميم عصري مريح وإسباس نون فيمور وتراس يعمل 66 كيف وفي اللمة نقدم لكم جميع أنواع القهوة العصائر الطبيعية أطباق ومأكولات تراعي جميع الأذواق سكري إسالي وزيد نوفر لكم خدمة التوصيل حتى الباب الدار اللمة في مسكن عنوانك الأحلى الأوقات مع العائلة والأصحاب باش تعدي كوموند كلمنا على الرقم 23 104 660.
1: بيبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: ارم اف ام
2: في مساكن
0: في سوسه
2: تونسنا.
0: انتم تسمعوا في النهار لصباحه من 7 ل 11 على رمى فهمه.

0: في السنة النهار الأصبح يولي من 7 للـ11، وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار إسبوغ وما تفلت شيء. الدورة في المرشي والدبارة كل نهار، ولا تخمم ولا تحتار، النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا، وبالموزيكا متونسين وللكادوات ربحين، وكما قالوا الناس بكري النهار على صبيحه.
1: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك.
0: من عدل الموجة على رمفان كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ11، واسمع النهار على صبيحه مع كمال.
2: رجعنا لكم من جديد في النهار على صبيحه، توا 9:25 على موجات راديو رمفان، مواصل معكم ديما مشوارنا في النهار على صبيحه، مواصل معكم أكيد مع متابعتنا وكل الأخبار اللي تهمكم. بعد شوي يكون عنا موعد مع فقرة صحتك بالدنيا، باش نرجو على بلاغ وخاصة بوزارة الصحة اللي تدعو إلى الاستعمال الصحيح لواقي الشمس، تنأخذ التفاصيل شوية أخرى. أيضا ساعتنا الثالثة يكون عنا موعد 10 غير درجين مع الربح مع الكادوات، تتكلمون من توا على 71 134 396، 71 134 396 الربح والكادوات حاضرين كل عادة شوية أخرى مع برا فارماسي أم ميديكال ستور اللي تربحكم أم بون داشا اليوم. كلمونا شاركوا معنا إذن على رقمنا، ومرحبا بالجميع. بعد شوية باش نسمع أيضا رامي عياش يقول خد حريرة،
3: شعرها بيطير على خد حرير، والنسمة تغير بتغير من الخد، والرمش كحيل بسواد الليل.
2: هذه رامي عايش، نسمع الاغنيه هذه كامله جوست بعد لحظات من توا. قبل ما نمشيو لبلاغ وزاره الصحه اللي كان اصدر يوم امس منذ قليل في تدوين لي محرز الغنوش المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي، يقول انه باش يتواصل اليوم تاثير الكتل الهوائيه شديده الحراره على مختلف مناطق البلاد، باش تبقى الاجواء حاره الى شديده الحراره، خاصه نحكيو على المناطق الداخليه والمناطق الغربيه والجنوبيه. يتمثل التغيير الإيجابي الوحيد مقارنة بيوم أمس في تسجيل انخفاض نسبي لدرجات الحرارة بولايات بنزرت، تونس الكبرى، النابل، بفضل التأثير المحدود للرياح البحرية، في حين لا يطرأ أي تغيير يذكر على بقية الجهات وين تتواصل موجات الحر بنفس الحدة تقريباً. هو متوقع أنه تسجل درجات الحرارة القصوى اليوم ما بين 44 إلى 47 درجة بولايات زغوان، بيجة، جندوبة، سليانة، الكيف، القيروان، سيدي بوزيد، قفصة، توزر، قبلي، قابس، مدنين وتطاوين، مع هبوب رياح شيلي اللي تزيد من الإحساس بالحرارة باش تتجاوز الحرارة المحسوسة 50 درجة مئوية تحت أشعة الشمس المباشرة خلال فترة الظهيرة، وتكون السماء صافية إلى قليلة السحب على كامل البلاد مع أجواء مستقرة يغلب عليها الطقس المشمس. الرياح اليوم تكون ضعيفة إلى معتدلة بأغلب جهات البلاد قبل ما تنشط نسبيا بعد الظهر، خاصة بالمرتفعات الغربية مع إمكانية إثارة الرمال والأتربة محليا بالجنوب والبحر. اليوم يكون قليل الاضطراب لتبقى الظروف ملائمة عموما للسباحة ومختلف الأنشطة البحرية، مع التأكيد على ضرورة احترام الرايات التحذيرية وتعليمات الحماية المدنية. زادوا نتفاداو أوقات الذروة ما بين 11 و4 متاع العشية. رغم الانخفاض النسبي المسجل بالشمال الشرقي فإنه الحرارة بشتبقى مرتفعة على أغلب الجهات، لذلك ينصح بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس بين 11 و4 متاع العشية، والإكثار من شرب المياه والسوائل وارتداء الملابس الخفيفة، تجنب المجهود البدني خلال ساعات الذروة، عدم ترك الأطفال أو كبار السن والحيوانات داخل السيارة المغلقة ولو لدقائق معدودة. وتشير التوقعات إلى استمرار الأجواء الحارة خلال الأيامات الجاية، خاصة بالمناطق الداخلية، مع متابعة مستمرة لأي تطورات. هذا بالنسبة للتدوينة كاملة والتشخيص كامل للطقس وبعض المعطيات الأخرى. ربي يحفظ الجميع.
0: النهار على صبيحه، النهار على صبيحه.
2: نمشيو لصحتك بالدنيا توا 9:29 فاصل إشهاري قصير، راجعين ما تبعدوش لبعيد.
0: النهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه قيت الشهر على ميرم اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتويتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحده لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: انتم تسمعوا في النهار على صباحه من 7 للـ11 على ارم اف ام.
2: تو 9:30 خارج 9:31 بالضبط على موجات راديو ارم اف ام. نمشي لبلاغ وزارة الصحة في صحتك بالدنيا.
0: صحتك بالدنيا صحتك بالدنيا.
2: نشرت وزارة الصحة بالتعاون مع الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر دليل توعوي يسلط الضوء على أهمية استعمال واقيات الشمس ليزيكرون سولير لحماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية اللي الضارة والحد من مخاطر حروق الشمس والشيخوخة المبكرة للجلد وسرطان الجلد. الوزارة أوضحت أنه واقيات الشمس ولا ليزيكرون سولير هي مستحضرات تستخدم لحماية البشرة عبر امتصاص أو عكس الأشعة فوق البنفسجية، وأشارت إلى وجود زوز أنواع رئيسية من المرشحات. فما مرشحات كيميائية تمتص الأشعة وفما مرشحات معدنية تعكسها وتشتتها. بينت أنه اختيار الواقي المناسب يعتمد على نوع البشرة ودرجة الحساسية متاحة، مع التأكيد على أهمية اعتماد عامل الحماية SPF لا يقل ما يقلش عن 30 خاصة عند التعرض المباشر لأشعة الشمس. يوفر حماية مرتفعة من الأشعة فوق البنفسجية اللي تنجم تسبب الحروق الجلدية، كما شدد على ضرورة استعمال ليكرون سولير بطريقة صحيحة من خلال وضع كمية كافية على البشرة قبل التعرض للشمس وإعادة تطبيقه كل ساعتين أو بعد السباحة أو التعرق، مع التحقق من تاريخ الصلاحية واتباع تعليمات الاستخدام. ديما حسب نص البلاغ، وزارة الصحة كانت أكدت أنه ليكرون سولير رغم أهميته لكنه ما يوفرش حماية كاملة، ودعات إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة الممتدة من 11 صباحا حتى 4 مساء، مع الحرص على ارتداء الملابس الواقية والقبعات والنظارات الشمسية. وأضافت أنه في حال ظهور لا قدر الله أي أثار جانبية بعد استعمال واقي الشمس ينبغي التوقف عن استخدامه فورا والاحتفاظ بالمنتج والعبوة متاعه واستشارة الطبيب والصيدلي عند الحاجة. إذا إيش عنا اليوم في صحتك بالدنيا؟
0: صحتك بالدنيا صحتك بالدنيا.
2: رامي عياش يقول خد حرير، نسمع زيدا كيفش بحت خيالك في كافر جميل برشا. رجعنا
3: شعرها بيطير على خد حرير والنسمة تغير بتغير من الخد. What

0: انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحو من السبعة للحديش على رما فام.
1: ارجعني لكم توا العشرة غير اربعة خارج على موجات راديو رما فام. الناس اللي خلطوا معنا لقاية ذي انتو على موعد بعد شوية. اذا غير درجين العشرة غير درجين يكون عندكم موعد مع الربح، موعد مع الكادوات من توا. اطلبونا على 71 134 396. سجل المشاركة متاعك معنا بعد شوية، بعد اقل من دريجين من توا انت تنجم تكون معنا سعيد الحظ وتكون رابح معنا ام بون داشا من ايدي بارا او ميديكال ستور. جست ركزوا مع ماني شوي اخرى على شنو باش تحكي لنا بالضبط. 71 134 396 بعد دريجين من توا تشاركوا معنا في الجو للربح والكادوات. نسلموا برشا على مدام جميله بن عبد الله، صباح النور مدام جميله، اللي تهني بنت اختها اريج الصغير بمناسبه عيد ميلادها اليوم. تقول عيد ميلاد سعيد. ايضا مدام مريم العيوني، صباح الورد، تقول تحياتي ان شاء الله نهارك سعيد مبارك، تتمنى عيد ميلاد سعيد لولدها الغالي عيسى هميلة يعيش في فرنسا. تحية ليه عيسى هميلة وكل عام هو بألف خير. سي كمال العابد، تحياتنا ليك يا سي كمال، يقول صباح الخير، نهاركم مليان بالخير ان شاء الله اجمعين. يعني بنته الغاليه بعيد ميلادها رحمه العابد، يقول لها ربي يطول في عمرك وربي يخليك. سلموا على لبنى قزقز قعيش، صباح النور مدام لبنى، تقول صباح الخير كل الفريق، وتقول اللي ما يحلى النهار كان بالاستماع لراديو امسيك الغاليه. مرحبا بيك للا، وتحياتنا ليك وكل ناس الغربه، الناس وجاليتنا اللي تعيش خارج تونس. تهني اختها العزيزه امينه قزقز مناسبه عيد ميلادها، تقول لها كل عام وانت بالف خير وصحه وربي يعطيها ما تتمنى ان شاء الله. مدام نجاة العابد موسى، صباح الورد، تقول نهاركم زين، تهني أميمة كنتها بعيد ميلادها، تقول لها عيد ميلاد سعيد وكل عام وانت بالف خيرة. مدام سعاد رقيك حفصية، صباح الورد يا مدام سعاد، تحب غنية حبيبة أمها، تحب تهديها لبنتها صيام بمناسبة عيد ميلادها وتتمنى لها طول العمر في الخير ولكم جزيل الشكر اللي تتدلل وربي يفضلها لك، وهذه حبيبة أمها صباحة.

0: حبيبتهم مهاب صوت صبيح سمعناها. الاغنيه دي جميله جدا، كلماتها جميله وناديوها الكل بنوته وكل بنيه تسمع فينا لقيت هذيا، ناديه البنت زاده، وربي يفضلكم بنيتكم الناس الكل. اذا والفها وكتب كلماتها حسين السيد، لحن فريد الاطرش، وغنيتها صبيح جميله برشا. اذا ناديوها لكم صبحيه اليوم 47 دقيقه بعد التسعة. ما تبعدوش، نذكروكم اللي بعد لحظات راجعين بعد ما نسمعوا عمرو دياب لقيت هذا يقول ضحكت. عنا موعد مع الربح والكدوة، تكلمنا من توا على 71 134 396. عاود لكم، اطلبنا توا توا على 71 134 396. راجعين معكم وراجعين مع الكدوة.
1: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. مقيد الشهر على RMFM. جديد عندلن دولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجة كرهبتك ديما جديدة وصيف السنة مع لندولسي موتورز. تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وين تلقاو عنا احسن الماركات العالمية، وزيد مع كل فيدانج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة. ولأكثر معلومات كلمونا على 21 766 667، وإلا 22 744 755. كي نقولوا قريت نقولوا لادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه، انفولاين 27 198 888.
2: قريت لاسعاد كل بيت.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
1: RMFM
2: في مساكن
1: في سوسة
2: والمنستير
1: على 99.8
2: على 99.8.
1: انتم تسمعوا في النهار لصباحه من 7 ل 11 على RMFM.

0: لكل مستعملي الطريق سيسر ويحكم في الثنية. إذا نمشي لقاية ذي لأماني مباشرة من برا فارماسي أو ميديكال ستور. برا فارماسي أو ميديكال ستور مسيكن شوف الدنيا زينة. يا أماني صباح الورد ونهارك سعيد مبارك.
1: نهارك زين كابين نهارك أسعد لي شحوالك.
0: الحمد لله شحوالكم أنتم مش عاملين فالتقس سخون هذا.
1: لاباس الحمد لله.
0: الحمد لله خاصة
1: نعمل البروتكسيون
0: سولير
1: نتاعنا
0: ولاباس ان شاء الله. لاباس ان شاء الله. وحنا نحكيو على البروتكسيون سولير ونحكيو على احسن واقوى ادريس تنجم تمشي لها باش تاخذ من عندها ايكران سولير اذا مطابق للمواصفات. وايضا نحكيو على جام ممتازه برشا وشواء مزيان برشا في لي زيكران سولير. تلقاو ماركات اصليه تلقاو دي جام انترناسيونال وباسوام واسعار استثنائيه. اليوم 15 جويلية شنو يعني لك 15 جويلية يا ماني؟
1: اليوم آخر بروموسيون في لي بروموسيون سبيسيال اللي خصصناها للصيف.
0: أيوة يعني نهار اليوم ما يتفلتش.
1: أي
0: أيوة
1: واختارنا باش تكون بروموسيون في قال يحبوها الناس الكل وناجحة مع الناس الكل.
0: اللي هي؟
1: اللي هي إزدين.
0: إزدين
1: أي البروموسيون تاع اليوم باش تكون في لي زيكرون سولير من قال إزدين. اخترنا إكران سولير نتاع بشرة وإكران سولير نتاع بدن.
0: أيوة.
1: دونك باش نحكيو على إيزدين إفيزيون واتر ماجيك إكران سولير انفيزيبل يناسب جميع أنواع البشرة. وش ناخذ معاه إكران سولير نتاع البدن الفاش خيفة سكخي.
0: باهي قداش كان السوم؟
1: هذوما زوج مع بعضهم كانوا ب 130 دينار.
0: كانوا ب 130 دينار. وكي نقول لكم البرومو نتاعنا اليوم ما تتفلتش على خاطرها برومو مزيانه برشا. اذا قداش ولا السوم الجديد نتاع لي دو برودوي نتاعنا لليوم؟ هذايا اللي باش نعرفوه معاكم انتم كي تطلعونا في دقيقه من زمان تحاولوا تطلعونا بالضبط قداش ولا السوم الجديد. كان 130 دينار بالنسبه للبرومو ازدين نتاعنا على دو برودوي. بقداش ولا البرومو بقداش ولا اون بروموسيون؟ اذا السعر الجديد هذا السؤال نتاعنا اليوم. نذكروا زيادة شنو يسنا فيهم زنهار اليوم يا اماني من لي زوفر اللي عندكم.
1: اي فما سيليكسيون كبيره من لي برودوي فيها من 20-50% تلقاوها ديسبونيبل في تارا. سينو يدخلوا على الباج نتاعنا فيسبوك وانستغرام باش يشوفوا لي بروموسيون سبيسيال اللي بداو من 15 جوان
0: نجمو تمتعوا بهم بعدا. واضح دونك مازالت متواصلة الأفريات حتى لنهار اليوم. ونقول لكم الأفريات ما توفيش صيف السنة سبيسيال على الأخر في صيف 2026 عند برا فارماسي أو ميديكال ستور. خاطر بعد الربح بعد الكادوات بعد البروموسيونات مازال برشا جديد يستنى فيكم بداية من غدوة حتى لآخر الصيف وعلى طول العام. ديما تلقاو برشا مفاجآت مزيانة. اللي يحب ياخذ من عندكم أي حاجة توصل له حتى الباب الدار يا أماني جوست تعطينا طرق التواصل كيفاش تصيره.
1: اي اللي يحب يعدي معنا كوموند على رقم التليفون 53 000 666 والا يبعث لنا ميساج على الباج نتاعنا فيسبوك وانستغرام وميديكال ستور. وعايشه كمان نحب نقول حاجه زاده اللي باش يكون فما دي بروموسيون اخرين ابارتير من غدوه. سينو باش يكون فما تيراج وكادو على كل اشياء. دونك كل اشياء باش يصير على التيراج وباش تاخذ كادو اوزار.
0: واضح ممتاز برشا. قلت لكم المفاجآت ديما موجودة. نحكي لكم على الادريس الأولى في مساكن تنجم توجه لها. إذا تلقى فيها كل ما تسحقه من لي برودوي بارا فارماسوتيك لي برودوي بارا ميديكال بأسعار استثنائية. إذا عملوا طلة ديما على البارا فارماسي أو ميديكال ستور. إذا مقابلة المناش في مساكن قريبة للسبيطار الكبير المستشفى الجاوبي مساكن في ثنية في سورسيبا هكاك. وأنت هابط تقولش عليك ماشي لسي تكنيك تلقاو بارا فارماسي أو ميديكال ستور على ذمتكم طيلة أيامات الأسبوع من الاثنين حتى لحد ديما موجودين. يفرحوا بيكم ستاف كامل ينصحكم يوجهكم إذا للبرودوي اللي مستحقين. وأيضا على ذمتكم صفحة الفيسبوك والكونت انستغرام عندكم تكتب حرف أو حرف أو كلمة ميديكال كلمة ستور أو ميديكال ستور تطلع لك الباج ولا الكونت انستغرام. أعمل أبوني وتلقى ديما جديد موجود. يا أماني نحب نشكرك ونقول لك بارك الله فيك. شهر كامل معنا من 15 جوان ل 15 جويلية مداخلات يومية في النهار على صباحه وبرشا كادوات. نقول لك ميرسي بوكو وإن شاء الله مزيد من التوفيق والتألق ليك والكامل الفريق اللي معك.
1: عايشكم
0: بارك الله فيكم. عايشكم
1: يلا
0: نهارك زين. نهارك زين.
2: برا فارماسي او ميديكال ستور مسكن. شوف الدنيا زينة.
0: نعملوا فاصل قصير جدا ثم راجعين مع المتسابق ولا المتسابقة اللي باش يكون معنا بعد لحظات من توا في الجيم تاعنا ويربح الكادو تاع اليوم اللي هو ام بون داشا من

0: شيف وإيش هذي ما شيف وإيش ناخذ معكم أغنية محملانو للعشرة بالضبط على موجات راديو راه مفهمة.
1: النهار على صباحو النهار على صباحو
0: نمشي للمسابقة الخاصة ببارا أو ميديكال ستور
1: بيبليسيتي
0: برا فارماسي او ميديكال ستور مسكن شوف الدنيا زينه. نمشيو للمعتمر معنا رحمه نقول لها صباح النور ونهارك زين يا رحمه.
2: صباح النور نهاركم زين الناس الكل
0: ان شاء الله نهارك اسعد ليامي. تحياتنا ليك وللناس المعتمر الكل. شنحوال المعتمر احكي لنا مش جواجي من القلب طلعت اسمع مي وذوق قول لي كيكا
2: مي وذوق صحيح
0: الله المستعان الله المستعان الله المستعان اكهو اكهو اسمع الحال من بعضه الحال من بعضه اكهو مشكل المؤتمر برك الحقيقة برشا بلايس قاعدة تتشكى من الانقطاعات المتكررة متاع المياه ومتاع الضوء خاصة الضوء نحكيه على النهارين ثلاثة ايام الاخرانين لغالب مع موجة الحر اللي قاعدين نعيشوا فيها فين وحالة تذمر كبير برشا الحقيقة من عديد المناطق وعديد المواطنين وان شاء الله نلقاو الحلول الجذرية وتكون عنا ديما هكا خطوات استباقية قبل ما يجي يجينا الصيف ونعرف اللي تستنى فينا ذروة متاع استهلاك ونعرف اللي تستنى فينا ارتفاع متاع طلب على الضوء على المياه تكون فما إذن خطط استباقية أكبر وحلول جذرية اللي تخرجنا الحقيقة مها هل السيناريو هذي الحقيقة متاع برشا ناس. على كل هاي ليلى البي يا رحمة نتعرفوا عليك أكثر شنو تعمل في الدنيا تخدم تقرأ شنو تعمل في الدنيا؟
2: تخرجت من 2011 هي قاعدة في الدار.
0: شو قريت؟
2: فرنسي.
0: فرنسي ما سهلش ربي ما عملتش حاجة أخرى على الأقل.
2: أنا قدمت برشا مطالب متاع نيابات وكله ما
0: سهلش ربي. فهمتك ما حاولتش في مجالات أخرى؟
2: والله معناتها حاجات مثلا يعني قلت لك معرسة في 30
0: فهمتك
2: أدخلت في روضة تخلص 150 ألف.
0: أي فهمتك فهمتك يعني حاولتش على الاقل خاطر برشا يمشي ويتوجهوا يعملوا دي فورماسيون في حاجات اخرى اضافه لقرايتهم كذا ما انت خاطر تزوجت
2: وكل ما تسميش كمواطن الشغل غادي فهمت معناتها حدك روضه ولا جاردوريك هو ماكس
0: واضح به اي للبيع عندنا فاصل قصير جدا جدا جدا ثواني ستة ثواني بالضبط وراجع لك خذ شريبه ماء هاني راجع لك
3: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شويه انهار على صباحه تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net وقيت الشهر على رمفام
4: مع متجر ميلانو عادي سيفك بسوبر برومو على كيف كيفك
5: ان ارتيكل اشتي موان 20% او بيان دوز ارتيكل اشتي لو تخوازيام اي غراتوي
4: متجر ميلانو العلامة الأولى في تونس
1: بيبليسيتي
3: انتم تسمعوا في النهار لصباحه من 7 ل 11 على رما فهم
0: يلا نرجع المؤتمر معنا رحمه بالتليفون يا رحمه
2: السيديه
0: هاي للبي ربي سهل ان شاء الله وربي يحقق لك كل ما تتمنى وربي يفضل لك عائلتك ان شاء الله وسلمنا على المؤتمر الكل اهالي المؤتمر اصدقائنا واحبابنا وناسنا هاي للبي هي السؤال نتاعنا سهل برشا منذ قليل نحكيوا على برومو على بروموسيون اس دين اذا برومو مزينه برشا كنت ب 130 دينار في بارا فارماسي او ميديكال ستور مقابل مانيج في امساكن قديش وليت 1 2 3 دقيقة تبدأ من توا قاش وليت
2: 113,800
0: لا زيد باش نكملوا دخلت ولوجت وعملت طلة إذن برافو
2: ولدي فقرات في عايش في عايش
0: يعطيك الصحة يا ليلى ربحت معنا أي ربحت معنا أم فون داشا القيمة نتاعو 50 دينار من إهداء أو ميديكال ستور قل لي دخلت للكونت دخلت للباج فيسبوك نتاع ميديكال
2: ولدي فقرات قال لي يا ماما أكيد ما أنت مش تدخل أو ميديكال ستور تلقى كل شيء تخلوا شاف كان بلو انتليجون مني
0: واضح سقراط انت اخترت له الاسم ولا شكون
2: والله حنيت وام بو اختارت له الاسم
0: ام بو اختارت له الاسم سقراط يلا هاي ربي يفضله سقراط ان شاء الله ربي يفضلك العائله الكل في الامان
2: ونعيدك سعيد والله كلهم يحبوكم ويسلموا على خليل عايش. برشا برشا
0: عايشك يا وجي يا وجي ربي يسعي يكون معنا
2: خليل
0: ربي يسعي يكون معنا يلا سيدي هاي للبيع
2: تبعوا في الدوارة
0: تحية ليك اللي نهارك زين يلا سيدي
2: سلم على الكيب الكل وربي يعينكم
0: شكرا شكرا شكرا يا بي شعلنا مع أمي ديكال ستورة
1: بيبليسيتي
3: بارافارماسي او ميديكال ستور مسكن. شوف الدنيا زينه.
0: يلا راجعين شوي اخرى، مواصلين معكم مشوارنا في النهار الاصبح، وما تبعدوش.
3: النهار الاصبح يرجع لكم بعد شويه. النهار على صبحه أرام فام
6: في مساكن
3: في سوسة
6: والمنستير
3: على 99.8
6: على 99.8
3: مقيت الشهار على أرام فام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السني زاهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة تجريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28-888-466. بونجو بمساكن بن على بنا. يا مرأة أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
7: أوه بربي زيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
3: صار هذا علاش؟ ما لنبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كات سوسة قريبة لكل شيء. ديز ابارتمون او ستاندينغ وزيدنا القاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
7: ايه شاشة شاشة يا وقل لي عاد خلاص كيفاش
3: كالعادة الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصو على راحتنا على 3 سنين.
7: وانا مازلت نستنى المرة هذه مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هات
3: خذ عندك 27-812-925 ولا 25-455-777 وكان تحب زيد عمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
8: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير غاز تلفزة ميكرون بورتابل اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958 تونس استقلت منه وقريت حل منه وتخلى ديار التوانس الكل فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريب بوانتين انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عندك قريب.
9: كبليسيتي تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، إكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما لزورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
6: أرام فام في مساكن
3: في سوسة
6: تونسنا.
3: صيف السنة النهار الأصبح يولي من 7 لل 11 وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور وما تفلت شيء الدورة في المرشي والدبارة كل نهار ولا تخمم ولا تحتار النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا وبالموزيكا متونسين وللكادوات ربحين وكما قالوا الناس بكري النهار على صبحه
10: يا فتاح يا رزاق يا ربي العمل عليك.
3: من عدل الموجة على رمى فام كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لل 11 واسمع النهار الأصبح مع كمال. صلتينا صلتينا

0: الجيم بالباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. صيف السنة النهار الأصبح يولي من 7 للـ11، وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور وما تفلت شيء. الدورة في المرشي والدبارة كل نهار، ولا تخمم ولا تحتار، النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا، وبالموزيكا متونسين وللكادوات ربحين، وكما قالوا الناس بكري النهار على صبحه.
1: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك.
0: من عدل الموجة على رمى فام كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ11، واسمع النهار لصباحه مع كمال.
2: يلا سيدي رجعني لكم من جديد والعشرة و19 دقيقة بعد شوية. عن بلاغ وزارة الشؤون الدينية إلى الراغبين في الترشح لأداء فريضة الحج للعام المقبل، إذن 1448 هجري 2027 ميلادي. إذن وين تعلم وزارة الشؤون الدينية جميع المواطنين اللي ما تيسر لهمش الحج سابقا الراغبين في الترشح لأداء فريضة الحج للعام المقبل، المترشحين لأول مرة، المترشحين اللي سبق لهم التسجيل، تقول لهم انه عملية التسجيل باش تبدا نهار 22 جويلية، يعني نحكيو على الاثنين الجاية يبداو ينجموا اذا يقيدوا في العملية متاع الحج، ولا ينجموا يقيدوا في الحجة بالنسبة للعام الجاي، وتستمر الى غاية نهار الخميس 20 اوت بدخول الغاية. اذا يدخلوا على الموقع حج.affaires.religieuse.tn، هذا الموقع، وتدعو الوزارة المترشحين لأول مرة اللي لم تتم المصادقة على ملفاتهم سابقا باش يتصلوا وجوبا بمصالح المعتمدية الراجعين لها بالنظر لتقديم نسخة من بطاقة تعريف ووصل الترشح للتثبت من المعطيات والمصادقة على ملفاتهم. إذا هذا بخصوص البلاغ متاع وزارة الشؤون الدينية. اللي يحب أكثر استفسارات يطلب الرقم 80 101 863، وربي سهل الجميع وربي يرزق الجميع.
0: النهار على صباحه، النهار على صباحه.
2: يلا نمشي للخليل في البوان مارشي تو العشرة وربعة خارجة.
0: البوان مارشي، البوان مارشي.
2: يا خليل يا خليل، صباح النور ونارك زين.
3: صباح الخير خويا كمال، صباح الخير على كل مستمعي لنا، فاهم نهاركم سعيد ويوم أسعد
2: ان شاء الله، يوم اسعد للجميع. هاك كنا نقراو في البلاغ نتاع تسجيل الحج العام الجاي، ان شاء الله وربي يسهل الجميع.
3: يا ربي يطعمنا وخير.
2: امين امين، ربي يطعم الجميع وربي يرزق الجميع. نهار 20 يبدا التسجيل ان شاء الله، نهار 20 يبدا التسجيل، سواء اللي ماشيين اول مره والا اللي ما حالفهمش الحظ في المرات السابقه. ربي يسهل الجميع ان شاء الله يا خليل.
3: امين يا رب.
2: امين يا ربي. هاي اخوي البي، قل لي
3: ان شاء الله ربي يطعمنا.
2: امين ربي يطعم. متشوق يا خليل، تحب تمشي ان شاء الله؟
3: بدبي.
2: ربي يسهلك، ربي يسهلك ان شاء الله يا خليل، ربي يسهلك ان شاء الله وربي يسهل الجميع. يلا يا اخوي البي، قل لي نهير سخون اليوم، درجه الحراره مرتفعه. سخانه يا خليل، قايله طول ما فماش صباح.
3: اي تو 39.
2: قايله طول، قايله طول، ما تعديناش تحس الصباح، ما فماش تعدينا طول للقايله، يعني من البارح طول للقايله. والبارح يا خليل، اذا البارح في الليل فما، والله فما نسمه به البارح.
3: اي
2: نسمه به،
3: فما نسمه به، ما تحس السخانه،
2: فما نسمه به، ما في الظلمه.
3: صحيح والله ما نعرفش علاش.
2: في الظلمة هاك حكينا، هاك حكينا وسمعنا،
3: شحلوا كليماتيزور زعما،
2: هاك حكينا وسمعنا، حكينا وسمعنا في ساعتنا الثانية من تصبح راقد خليل، وسمعنا وفهمنا وشنو اللي صار. على كل ربي يعين الجميع يا خليل. يا اخوي البيت،
3: ايش عندنا بالضول؟
2: قل لي نفس الموضوع، نفس الموضوع. على كل حال ربي يعين الجميع. يا اخوي البيت، اليوم موجودين فين بالضبط؟
3: اليوم موجودين في مرشي اللوطاني.
2: مرشي اللوطاني، فما حركه؟ شنو الدنيا، شنو الموجود شنو المش موجود
3: بالنسبه للحركه اليوم؟ ما شاء الله، الله يصلي على النبي، الناس تقضي الروحه
2: حركه، يعني بكري. يعني حركه كبيره،
3: حركه كبيره، ما شاء الله،
2: ربي يجيب القسم وربي يفتح الجميع.
3: ايوه اي نبداو كتاب
2: به، كل شيء متوفر،
3: كل شيء موجود، كل شيء بريق.
2: فما بزيد، فما بزيد ولد بحر اليوم،
3: فما كان الأغلبية هو سكومبري والسردينة.
2: سكومبري والسردينة أكثر حاجة
3: وقته عاد.
2: مالا مالا مالا مالا أو بيعاد أو بيعاد. أي أخوي مالا نبدأ معك بالقائمة وحيدة وحيدة. أعطيني إيش عندك. أي
3: يا سيدي بالنسبة للخضر البطاطا عندها ب 1950 وعندها ب 2000 وعندها ب 2300
2: واضح.
3: الطماطم ب 800 حتى الدينار. القرع ب 1500 البرج وفما بوشوكو 2500 وب 2000 البصل ب 800 وب 700 وبدينار. الفلفل البقلو الشعباني 17% وبالفي البقلوتي 3500 3700 نصف الناري 2000 و2500 بالتنجان فما موجودة 2500 الكرم كيف 2000 تمشي الخضر الورقية تو
2: به الخضر الورقية. شنو اللي عنا اليوم في المرشي اللوطاني؟
3: فما فلق والمعتوس 500 و600 والكلابس 700 والنعناع 700 والخبز 2000 والليتي 15% تو شمشيو الغيلات.
2: ايوه شنو اللي عندنا؟
3: اللوز ب 3000 و2500 وفما لوز 3500
2: اللوز
3: يعني وعندنا كذلك المشماش 4500 وعندنا سيدي الدلاع 800 ودينار والبطيخ فما برشا انواع اصفر واخضر ولونه بيج كيكه ما شاء الله ب 15% والدينار وب 13% الخوخ 5 دينارات 4800 6000 التفاح ب 4000 وب 3000 3500 وفما ب 2000 لا فما ب 5800 وب 7000 الله يا اخطر وب 6000 اكحل باهي عوينه 5000 4500 وب 4000 انزاص 15 دينار الفقوس 15% 16% وب دينار
2: واضح.
3: القرص 6 دينارات و6 دينارات و500 والكرموس ب 12000 البر والداخل في وسط المرشي ب 15000
2: واضح.
3: فهمنا اها اولا باش نمشيو للحوم البيضاء والحمراء.
2: اللحوم البيضاء والحمراء بقداش الدجاج اليوم؟
3: كيلو الدجاج اليوم 6980 الكتف الدام 6500 الخف الدام 8500 وخف الدجاج العادي 8500 زاد كيف كيف اسكالو في الدين فما ب 16500 وفما ب 16700 اسكالو في الدجاج العادي ب 15980
2: باهي
3: تو باش نمشيو للحوم الحمراء
2: باهي
3: العلوش العلوش فما ب 43 وفما جمعت بيه ب 45 وجمعت بيه ب 55 وجمعت بيه ب 60
2: واضح.
3: على كل لون يا كريمة
2: باه
3: باه البقري هبرة 48 دينار كرومة وكتلات 43 بقري مخلط 33 الحم الجمل 47 هبرة 53 الماعز 45 وفما ماعز ب 55
2: واضح.
3: الدوارة ب 30 وكاملة ب 80 الكرش 6000 كرش حرشة كرش حرشة ب 12 الهرقمة 25 كبدة العلوش 65 كبدة البقري 55 راس العلوش 25 كذلك الشوش ب 30 المرقاز ب 35 وب 30 وفما مرقاز ب 50 فهمنا قوية
2: هاي
3: برا نمشي ولد البحر
2: باهي. شنو اللي فما اليوم في المرش الوطني ولد بحري؟
3: اما وراثة نتاع كمال هني
2: قد السومة الوراثة اليوم؟
3: باه عندنا وراثة ب 21 دينار و 800 وعندنا وراثة ب 23 دينار و 800 ضاي ومية تربين
2: مربين اي مربين اي
3: باه باه ولا نتاع كمال ب 60000
2: ابوي بحرية ب 60000 اليوم
3: اي بحريه.
2: اه بستين الف
3: بحريه
2: غاليه. به كمل. ايه
3: ايه المرجين بثلاثه الاف زوي القاروس 26 دينار و800 و24 دينار و800 الشوباي 29 دينار و800 السكومبري 9600 جوايد و6800 وب10000 والكبيره ب13800 وب14800 المول ب30 دينار. طيب ما قارونا بالمول انت يا 30 دينار
2: 30000 المول.
3: كم هي؟ سردينه 2600 وب 2000 وب 3000 وفما سردينه خشينه ب 6800 طويله قد قاعد السكمري.
2: فهمتك.
3: باهي تتريلي ب 35 دينار. كلب البحر 39 دينار و800 البوكا 13800 وفما بوكا ب 3000. اها. واحده قال لك قلت له علاش خلي جربيه. تحيه الجربه.
2: باهي تحيه لكل اهلنا.
3: باهي. القرنيط 38 و800 و35 دينار. حلوف البحر 23 دينار و800 و20 دينار. شورو 3 دينارات. كروفيت 22 دينار و800 و24 دينار و800 و29 دينار و800 وكما كروفيت رويات كبيره شويه ب 40 دينار. مال تشريع انت عدديه خويا كمان.
2: لا لا هاي سي خليل يزم لي شاعت خليل بري قلت عليك ما تشريش عدد. اي
3: الكرمان كلمه 20000 الحفيره 12800 والغرام 24 دينار و800 و23 دينار و800. فهمنا اضايش عندنا خويا اليوم في مرشي اللوطان.
2: واضح سي خليل واضح واضح سي خالد.
3: اي
2: ما شاء الله ربي يجيب القسم للجميع وربي يرزقنا جميعا. اسمعني حضر لي دباره هاوش نرجع لك نخرجوا فاصل قصير فاصل الشهري ومش نرجع لك. يلا
0: انهار على صبيحه يرجع لكم بعد شويه. انهار على صبيحه ارانا فام
4: في سكن
0: في سوسه
4: تونسنا
0: تونسنا بقيه الشهر على ارانا فام.
5: عسلامة يا مرأة ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
6: كان ريت يا راجل جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
5: وشنية هذه وين يركبوا فيها؟
6: يا حاج هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
5: قالت لك شي وين حالل
6: ورا لي سي تكنيك بالضبط بحذك وشت العيوني مقابل ستيك.
5: اي عرفتها.
6: قالت لك يا حاج ستخيكتور متاعهم الالمنيو والبولون اينوكس وحتى من البانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
5: يا امرأة قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
6: هيا حاج 54-852-233 ولا 55-777-909.
5: هاي البرشة من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار ونتمم الأمور مع سي حسني.
6: وكما قلت لك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك.
0: كبليسيتي كافي غستو اللمة ورا القاعة المغطاة بمساكن فضاء عائلي بامتياز تصميم عصري مريح وإسباس نون فيمور وتيراس يعمل 66 كيف. وفي اللمة نقدم لكم جميع أنواع القهوة العصائر الطبيعية أطباق ومأكولات تراعي جميع الأذواق سيكري إسالي وزيد نوفر لكم خدمة التوصيل حتى الباب الدار. اللمة في مساكن عنوانك الأحلى الأوقات مع العائلة والأصحاب. باش تعدي كوموند كلمنا على الرقم 23-104-660. بيبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
7: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. انتم تسمعوا في النهار الاصبح من 7 ل 11 على رما فام.
2: رجعنا لكم من جديد ولا 10 و 33 دقيقه ل 10 ونص خارجك الوقت يتعدى جري جري جري. ما عاد ما زال اقل من صيف ساعه تفصلنا على ال 11 اذا وموعد نهايه حصتنا لليوم. احنا اكيد بعد شويه مكملين معكم بالموسيقى سمير لصيف باش يغني ويقول ايش يقول ترى

0: اي خلي يسمع كل العالم اذا نسمعه كامله من عند سمير لوسيف بعد شويه ولقيت ذي الموعد باش يكون مع خليل في البوان مارشي بعد ما سمعنا الاسعار واخذنا فكره على الاسعار وشنو فما اليوم في المارشي نمشيو لاقتراح الدباره اليوم خليل شنو دبارتك اليوم
1: بلاش بال اليوم وقايا ونهاير سخون كيما هيك كثرونا
0: بالبقلي لحظة برك انا جارك يسلم عليك سي حاتم مريبح صديقنا
1: مرحبا
0: بك قال لك سيسنا لخليل في الدبارة سي حاتم اسمع واش خليه هو يعطينا الدبارة وخلنا نسمعوا دبارته خاطر قال لي اليوم مش نعطيك حاجة جديدة مختلفة اللي عملناها البارح واللي اقترح علينا اللي بيت شنو تقترح دبارة اليوم
1: يعني مش اقترح دبارة اليوم واحنا مش نطيبوها بيدنا الله هي كسرونة بالمقلي وطريق سرطينة مقلية وصحيح البريد وخبيزة طابونة وصحيح البلاع فرشك بارد اللهم صلي على النبي وكويس داي أحمر أما بالنسبة لكمال
0: لحظة خليك من كمال اسمع خليك من كمال خليك في روحك تو انت خليك في روحك اسمع اخي البارح مش قلت لك يا خل تو بدلت لك السؤال مليون طريقة بدلت لك وتعاود تعطيني نفس الدبارة تو البارح قلت لك
1: اعطينا
0: لحظة البارح قلت لك يا خليل اعطينا دبارة خفيفة نجمو نعملوها في سفيسة سخانة في الكوجينة وموك تعرف اللي طيب يدفد من الكوجينة يبدا في يد ملك وجينه
1: في الكرش ما معاش
0: او قناه ولا تحويجه في سفيسه باش ما نطولوش برشا في الكوجينه قلت لي نعملوا سلطه مشويه ونعملوا سردينه مقليه وخبزه انا قلت لي تو
1: لا امبارح قلت لك سلطه مشويه واليوم كسرونا بالمقلي
0: أيوة.
1: وش كيف
0: مو فلفل وطماطم في الاخر شنو هو بيده شنو
1: اي شنو وحصل على الامات وكل
0: الدنيا اصلا
1: من هيك
0: اسمعني يا خليل اسمعني مو فلفل وطماطم شنو اللي غيرنا انا تو السرديله ما تعملها كان ما كسرونا فلفل مقلي انت عملها ما حاجه
1: كسرونا فلفل مقلي خاطر انا قد
0: واضح
1: انا قد حالي
0: واضح لا مش حكيت لا بس حمد
1: يا متي هو عندك
0: يزم الاشاعات يا خليل يزم الاشاعات يا خليل يزم تديش تكلم تقول لك هيك اسمعني ايش نقولك انا نقترح عليك واش نقترح عليك قلت لي انت سكومبري فما انواع واشكال فما من قديش الى قديش
1: سكومبري من 6000 و 800 حتى ل 14800
0: واضح من 6800 ل 14800 وفي الوسط ايش فما
1: سلام
0: في الوسط فما
1: فما
0: ب 10000 تقريبا
1: فما ب 9600
0: وفما ب 10000 واضح يعني فما الشواء منين تحب تاخذ ايش نقول لك يا خليل اسمعني كسكسي شمسي بالخضره ومع كعيبات سكومبري اسمعني عاد ومع كعيبات سكومبري مشويين كسكسي بالخضره مع كعيبات سكومبري مشويين شنو رايك؟
1: المشويين البرمون طيبوهم كسكسي شمسي بالسكومبري وصيبوا ديخ
0: ليه يتشواوا على الجاز يا خليل يتشواوا على الجاز تك في سافيسا سي خليل خليك في دبارتك وخليني في دبارتي وخلينا في الاقتراحات
1: اللي عجبتك
0: اللي عجبتك
1: وكل مرحبا
0: بي يا خويا دبارته خير قلت لك مش خير يعني باهي دبارتك مش باهي اما نوعه مبدلوا يا خليل بدل مثال بدل ما فيها بس انتم قولونا اسمعني قولونا في اللي كومنتير نتاعكم شنو هي الدباره اللي اخترتوها ولا شنو تقترحوا انتم دباره هاكا نتبادلوا الافكار نعاونوا بعضنا نعرف اللي برشا يخموا يعني في فطور نص النهار لقيت هذايا ايش باش يعملوا واش مش يديروا واش مش يطيبوا النصف النهار
1: هاي
0: سي خليل في بالي هاي سي خليل نهارك سعيد
1: يا نهارك مبروك وانت وكل المستمعين
0: شكرا ونقص من الاشاعات خليل يلا في الامان باي باي يلا سيدي احنا مكملين معاكم هذه لبوان مارشي لليوم
2: لبوان مارشي لبوان مارشي
0: الدبارة يا بيدا يعني الخمسة ايام جست يبدل ساعات في العبارات هكا يلا سيدي خليكم معنا اذا سبيل لصيف راجعين بعد شويه هديتكم الكل في من القلب للقلب بعد شويه اذا مرحبا بالجميع ودخلوا على الباج فيسبوك راديو راما فام بوبليكاسيون نهار الاصبح وتنجم زاد هديك تعديه بصوتك تكلمنا على 71 134 396 وتسمى هديك العزيز عليك بصوتك انت في المباشر في النهار الاصبح ومرحبا بالجميع

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه. تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. مقيد الشهر على ميرم اف ام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد للالكترو ميناجي والاي تيك. وعندك قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عندك قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو. انفو لاين 29 052 053.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بيبليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
0: انتم تسمعوا في النهار على صباحه من 7 للـ 11 على أرم أف أم.

0: انتو ما تسمعوا في النهار الأصباح من 7 ل 11 على ريم اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد والحديش غير درجين. هات نعطيكم بعض الإحصائيات ومجموعة التدخلات المسجلة في ال 24 ساعة الأخيرة بالنسبة للحماية المدنية في مختلف ولايات الجمهورية. إذا شنو تقول الأرقام؟ تدخل يتمثل في إطفاء الحرائق 196 تدخل في ال 24 ساعة الأخيرة. نحكيو على تونس كاملة. إذا نحكيو على نجاة وإنقاذ على الطرقات تقريب 172 تدخل. تدخلات إسعاف في غير حوادث المرور 261 تدخل. تدخلات الشواطئ 16. بقية التدخلات 16. المجموع العام نلقاو 648 تدخل اللي تم تسجيلهم خلال 24 ساعة الفارطة من السادسة صباحا من يوم أمس 14 جويلية إلى غاية اليوم 6 متاع الصباح من يوم 15 جويلية. إذا حسب ما أعلن عنه المتحدث باسم الحماية المدنية نسيس رواحنا بربي ونذكره لرقم الحماية المدنية هو 198. وتحية الحقيقة لكل أعوان والناس اللي تخدم في الحماية المدنية بمختلف الرتب متاعها. خدمة كبيرة برشا قاعدين يقوموا بها والتدخلات أكيد كبيرة برشا إذن اللي قاعدين يقوموا بها خاصة في الفترة هذه. أيضا من البلاغات الأخرى الخاصة بالحماية المدنية ثلاثة نصايح مهمة لحماية نفسك والآخرين. أول نصيحة ما تعومش في الأماكن غير المسموحة قد تكون المياه عميقة أو خطرة وحتى وإن بدت هادئة ردوا بالنا. استعمل وسائل الحماية من ارتداء سترة النجاة أو التنقل ولا استعمل عفوا سترة النجاة أثناء التنقل في البحر أو السدود. وفي حالة الطوارئ نتكلم الحماية المدنية على الرقم 198 هذية بالنسبة للنصايح اللي نشرتها الحماية المدنية اليوم في بلاغها على الصفحة الرسمية المتحدث باسم الحماية المدنية. دول 10:52 دقيقة مواصل معكم ديما المشوار ونمر إلى آخر فقراتنا اللي نخصوها لإهدائتكم اللي تخلطنا على صفحتنا على الفيسبوك راديو رام اف ام ولا عبر الرقم 71134 134 396
2: من القلب للقلب من القلب للقلب.
1: أي سيدي برشا إهدائيات اللي قاعدة تخلطنا أكيد نحاولوا ونتفاعلوا معها نحاولوا معكم أنتم نقرأوا أكثر ما يمكن من الإهدائيات هذه. نبدأ مع مدام سوسن المد بصباح الورد. يا مدام تقول صباح الخير والخمير والقمح والشعير وصباح التفاح على الناس الملاح لله تحية ليك. إذا تسلم على كل الفريق وتهدي كل الأغاني للناس اللي تعرفها الكل وبنت خالتها راضية بمناسبة نجاح بنتها.

الله ديما فرحانين مازلت تهاني بالنجاح متواصله وقاعده دخلت لنا ديما ويوميا. اذا ان شاء الله مزيد من النجاح لكل وليداتنا وبنياتنا في كل المستويات الدراسيه وكل زاده مستمعينا. مدام كوثر المجري قالت لي اني حاسه اللي خليل عنده ثانيه نتاع فلفل تلمو طيب يعني وكسر هنا فلفل مخلي. اما قالت بصراحه ما يمنعش انه اسهل ما الطيب يعني اسرع دباره. على كل تحيه ليك مدام زوره تقول حتى هي نفس الدباره نتاع خليل صحه وفرحه. تقول يا خطايا كمال صحه وفرحه يا مدام. مدام منيره ابو زعبيه زاده تتفاعل تقول زاده دبارتو بيا خليل دبارتو بيا. يلا سيدي تحياتنا سيرين بالقاسم تقول صباح الورد والفل والياسمين احلى رجم ساكن تحيه ليك لله. تقدم تحيه الخوها شكري بمناسبه عيد ميلاد وتقول ان شاء الله كل عام وانت بالف خير يا غاليه. صباح الورد دليلة كريفة. صباح الورد نعيمة سليمان اللي تقدم هدية لرانيا سليمان بنت أختها بمناسبة عيد ميلادها. سعيد وكل عام وانت بالف خير. دنيا روما هكا صباح الورد تقول تقدم تحية لبنت اختها قمر في ايطاليا تقول عيد ميلاد سعيد ربي يحييك لمثال.

0: بالحاجة عليه تقول صباح الفل من المهدية. تحية ليك وتحية لكل ناسنا وأهلنا في المهدية. إن شاء الله نهاركم سعيد. حسنة البعيلي صباح الخيرات، مرحبا بك يا مدام حسنة. تحياتنا إيمان أم محمد أمين صباح الخير. ليلى كيلاني صباح الورد. تحياتنا لأحلام فندري سونيا صباح الورد. تهني خو العزيز الغالي وليد المجمجي بمناسبة عيد ميلاد وتقول له ربي يعطيك الصحة وكل عام وانت بألف خير. انا زجر تقول ولده ياسين زجر مناسبة عيد ميلاد وكل عام وانت بألف خير.
1: ايدك وافتح قلبك الدنيا حتصغر جنبك.
0: رحيل تهني صديقتها المقربة سكينة بعيد ميلادها تقول له ربي يسعدك وربي يعطيك ما تتمنى. دام ليلى فتح الله تسلم على أمها شادلي ربي يفضلها لك. ليلى تحياتنا حميدة وسيلة سوسن مدام لميا كل مستمعين الكرام شكرا لكم شكرا على الثقة. زادة اليوم نقول الأختي ريم عيد ميلاد سعيد كل عام وانت بألف خير ربي يفضلك بنياتك وربي يفضلك كل العائلة وإن شاء الله ربي يعطيك بالوقت الطيب.

0: نقول لكم ان شاء الله كل عام وانتم بالف خير. الناس اللي تحتفل بعيد ميلادها اليوم 15 جويليه، اذا ربي يعطيكم بالوقت الطيب. احنا وصلنا معكم للعشرة وسبعة وخمسين دقيقه لحديش غير درج خارج، اذا فيسا فيسا تعدى الوقت. اذا نقول لكم شكرا للاستماع، ان شاء الله كنا خفيف الظل عليكم، ان شاء الله تونستوا معنا. او كل ايامات تجري 15 يوم تناصف شهر جويليه، اذا الايامات تجري تجري تجري، مازال عندنا اذا بقيت الشهر. ان شاء الله نكون معكم في النهار الاصباح، وان شاء الله دائما خفيف الظل عليكم، تتونسوا معنا وين ما كان يخلط لكم صوت راديو انا ما فاهم. هذه اجمل تحيات كمال زريلي، كنت معكم كوتي ميكرو، مشكور حافظ في الاخراج، مشكور خليل في البوان مارشي. نقول لكم غدوه موعد ولقاء جديد عبر احلى الاذاعات راديو انا ما فاهم، تسمعوا دائما النهار الاصباح في البرمجه الصيفيه من 7 حتى لل11، من الاثنين حتى للجمعه، في الامان ونهاركم سعيد مباركه.
1: في السنة النهار الأصبح يولي من 7 لل 11، وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور وما تفلت شيء، الدورة في المرشي والدبارة كل نهار، ولا تخمم ولا تحتار، النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا، وبالموزيكا متونسين، وللكادوات رابحين، وكما قالوا الناس بكري النهار على صبحه.
2: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك،
1: من عدل الموجة على رمفان كل يوم.

قديش واسمع النهار الأصبح مع كمال. تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net rmfm.

0: mrmfm.net. حيّة الشهر على ميرم اف ام. خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكورد. وين نلقاوها؟ بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة، اقتصادية، وبأيادي 100% تونسية، بجودة ومواصفات أوروبية، ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بروميي شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمة سريعة في السيرفيس بري فونت، والضمان 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
1: أنا اخترت كونكورد.
0: وانتي وقتش؟
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.

0: تسمعونا على www.rmfm.net تقيت الشهر على RMFM. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟ تراها بربي يقول لي كيفاش. دريم زوم تحط على ذمتكم كيب كامله، تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.

0: www.rmfm.net. www.rmfm.net. قيت الشهر على لرم اف ام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد يملك تخوم مينا جي والاي تيك وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: تسمعونا على www.rmfm.net. www.rmfm.net.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. مقيد الاشهار على ميرم اف ام.
1: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
0: جديد عند لندورسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، والنتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه، وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره، والاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667، وإلا 22 744 755.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.

0: www.rmfm.net www.rmfm.net عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكل في هذا الموعد الجديد من برنامج بوان ارم. نسلم عليكم الناس الكل وين يوصل صوتنا على www.rmfm.net ولا 99.8. كيف العادة في حصتنا اليوم باش نرجعوا بكم لأجمل لحظات الساحرة المستديرة ونعيشوا مع بعضنا ذكريات ما تتنساش. في كل حصة باش نسافروا في رحلة عبر الزمن، نستحضروا لاعب من الزمن الجميل ونعيشوا مع أهداف خلدها التاريخ أو مقابلات وصفوها أنها الأجمل وخلت بصمتها في قلوب عشاق كرة القدم.

0: الاشهار على ميرم اف ام.
1: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
2: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
1: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
2: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
1: قالت لك شي وين حالل؟
2: ورا ليسي تكنيك بالضبط، بحذك وشة العيوني مقابل ستيك.
1: اي عرفتها.
2: قالت لك يا حاج، ستخيكتور متاعهم الومنيو والبولون اينوكس وحتى من البانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
1: يا مرأة قتلكش جارتك مفيدة على رقمهم.
2: هيا حاج، 54-852-233 ولا 55-777-909.
1: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
2: وكما قلت لك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك.
3: بيبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
4: الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام، بنت الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام، على ارم اف ام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. بقية الشهر على RMFM. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل أقوى فار في بنيان الدار.
1: دراها بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على دمتكم إكيب كاملة تقوم بالقياسات اللازمة والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف أكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714. يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
2: أوه بربي زيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير، وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
0: صار هذا علاش؟ مالا مبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد.

0: جديد لورينزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا قريبة لكل شيء ديز ابارتمون او ستاندينغ وزيدنا لقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك
1: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش
0: كي العاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين
1: وانا مازلت نستنى المره هذه مانيش مفلتتها هات هاتك النمره هذا
0: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777 وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام
3: اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام راديو ارم اف ام ارم اف ام ديما معاك ديما معاك

0: قسمونا على www.rmfm.net
1: نسمة صيف من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة معايا إني منى البيجي على لرم
2: أفهم.
1: نسمة صيف عشوية تعمل الكيف على لرم أفهم.
3: ماضي ساعتين وتسعة دقائق، نهاركم زين، تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما كنتوا، وين ما كان يوصلكم صوتنا على 99.8 ولا على 3W.RMFM.net. موعد جديد نتقابل فيه معكم اليوم موعد الأربعاء 15 جويلية 2026، ونسوكم من طوى حتى للستة بمختلف فقراتنا اللي تعودتوا بيه معنا في الاستماع. خليكم معنا ديما، حاولوا نواكب معكم أبرز الأخبار والمستجدات المحلية الجهوية الثقافية والوطنية. خليكم معنا في الاستماع، بعد شوي نعطيكم فكرة ولا محال أحوال تقصنا لليوم، وأكيد مع فقراتنا الأخرى لزانترفيو متاعنا وير سلامة في الإخراج. من البيجي معكم من قدام الميكرو، خليكم مع الموزيكا، تنسوا تطلبونا على 71-134-396 ولا على الفاش فيسبوك راديو رما فام، ولا على الواتساب على 29-29-66-68. خليكم معنا في الاستماع، ما تبدلوش الموجة، أنا رجعي. نعم.

0: ما تسمعوا في نسمة سيف على درما في
1: قيت الشهر على نرم اف ام. خمسة حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكورد. وين نلقاوها؟ بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة، اقتصادية، وبأيادي 100% تونسية، بجودة ومواصفات أوروبية، ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بروميي شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمة سريعة في السيرفيس ابري فونت، والضمان 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
0: أنا اخترت كونكورد.
1: وانتي وقتش؟ الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو. السنة يزهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية، من سيترونات بنواعه، جو دو فخيز، نوازيت، بيستاش، والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطربية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية، بنة ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة جريت. كانت حب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا، كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنة. كي نقولوا جريت نقولوا لدرس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة، انفو لاين 27 198 888.
0: جريت لإسعاد كل بيت.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.

0: رجعنا لكم من جديد مستمعينا في نسمة صيف، مازلنا موصين معكم مشوارنا حتى للستة. تحياتنا ليكم اللي خلطوا علينا في الاستماع. لقاية دين عطيكم لمحة وفكرة على طقس اليوم.
1: ميتيو طقس اليوم.
0: طقس اليوم أيضا المعهد الوطني للرصد الجوي يقول أنه طقس حار مع السماء صافية إلى قليلة سحب بأغلب الجهات. الريح اليوم من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة، وتتجه من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب. البحر قليل الاضطراب، والحرارة تتواصل مرتفعة وتتراوح القصوى بين 28 و42 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 43 و47 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي. إذن كيف المعهد الوطني للرصد الجوي كان أصدر منذ قليل إذن قائمة في أبرز محطات مختلفة من ولاية الجمهورية ودرجات الحرارة. مثال اليوم نلقاو درجة الحرارة وصلت في كل من نصر الله وجندوبة 48 درجة، كيف بالنسبة للقيروان 45 درجة، سويس 44، في الكاف نلقاو درجة الحرارة بين 44 و45 درجة، وباقي المناطق إذن كيما سيدي بوزيد 45 وبير علي بن خليفة 44 درجة. ذو بالنسبة لدرجات الحرارة. وفي السياق هذه نعطيكم زادة لمحة على حوالى طقس في مساكن حاليا. درجة الحرارة بين 40-41 درجة توصل في مساكن، والعشية إذا نلقاوها تسجل انخفاض تدريجي ونلقاوها بين 35-37 درجة. ابتداء من نهار الجمعة تغيرات في درجة الحرارة منتظرة، إذا أعلى من المعادلات العادية اللي تم تسجيلها بالنسبة لأيامات هذوما، ونلقاوها توصل نهار الجمعة في سوسة وبالتحديد في مساكن حتى 45 درجة. سيسر رواحكم، ردوا بالكم على رواحكم. هذه بالنسبة لطقس اليوم.
1: ميتيو طقس اليوم.
0: ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا، بعد شوية انفولوكال، خليكم معنا في الاستماع.

0: Morgenkaffe.
1: قيت الشهر على لرم فام مع عقاريت جلولو من تو تنجم تشري ابارتمون وتخلص على 3 سنين بالازور اول ريزيدونس في مساكن صديقه للبيئه اون ريزيدونس مودرن افيك سون ستايل لونيسوا مي لا خذ فرصتك من تو على خاطر مازالو كلكوز ابارتمون اس بلس 2 و اس بلس 3 وكلمنا على 98 120 201 ومرحبا بك بحدانا في البيرو دو فونت
2: بوبليسيتي. لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.

0: والأصحاب باش تعدي كوموند كلمنا على الرقم 23 104 660.
1: بليسيتي لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.

0: لرم فعل لرم فعل نسمة سير عشوية تعمل الكيف على لرم فعل.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا في نسمة سيف، ما زلنا مواصلين معاكم مشوارنا حتى للستة. تحياتنا لكم اللي خلطتوا تسمعوا فينا الوقية هذية، نفكروكم تنجموا ديما تسمعونا على 99.8 من داخل أو خارج حدود الوطن على www.rmfm.net. ديما تسمعونا وتتواصلوا معنا زيدا على 71-134-396 وإلا على الباش فيسبوك راديو RMFM ولا على الواتساب على 29-29-66-68. مرحبا بكم. إذا إن شاء الله نكونوا مونسينكم في عشوية اليوم. الوقاية هذه نمشيو لجولتنا في أبرز الأخبار المحلية في أنفولوكال. أنفولوكال في أنفولوكال. إذا نرجع على اليوم، كلية الطب سوسة اللي احتضنت اليوم الإعلامي الوطني حول التوجيه الجامعي كانت بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد، وأضاف بالعيد أن الوزارة قامت بعملية تأهيل جديدة ل 1191 مسار تكويني لإدراج المستجدات اللازمة ليكون الطالب مواكب للتغيرات العلمية والتكنولوجية ولسوق الشغل. لذلك تعمل الوزارة سنويا على تحيين المسارات إذن وتأهيل إطارات التدريس. كما نفكر أنه تنظيم الأيام الوطنية هذه حول التوجيه الجامعي يجي تماشيا مع سياسة الوزارة رمية لترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص وضمان حق كل ناجح في الحصول على المعلومات الصحيحة في الوقت نفسه في الوقت المناسب، والاختيار بناء على المعرفة والاقتناع. وتابع وزارة التعليم العالي جاهزية مؤسسات الخدمات الجامعية وتحرص على تجديد التجهيزات وتوفير الموارد البشرية اللازمة لتوفير خدمات لائقة للطلبة، وفق تأكيد منذر بالعيد في تصريح لزميلة منى شريط. تلقاو أكيد الفيديوهات والصور على الباج فيسبوك راديو رام اف ام. نبقاو في نفس السياق، احنا نحكيو على جلسة عمل حول الاستعدادات المبكرة للعودة الجامعية. إذن في مجال السكن الجامعي، البارح كانت في ولاية سوسة الجلسة هذه متعلقة بالسكن الجامعي، وفي مستهل الجلسة الوالي أكد أنه إذن اللقاء ذي يندرج في إطار العمل الاستباقي للاستعداد للعودة الجامعية المقبلة، خاصة في ظل الارتفاع الملحوظ في عدد الطلبة والضغط المتزايد على طاقة الإيواء، وشدد على حرص السلطات الجهوية على توفير أفضل إذن الظروف لنجاح العودة الجامعية وضمان جاهزية مؤسسات الإيواء الجامعي. كما تم خلال الجلسة استعراض واقع السكن الجامعي بالجهة، التداول في مختلف الصعوبات والإشكاليات المنتظرة خاصة المتعلقة بطاقة الاستيعاب والإيواء، مع تقييم الإمكانيات المتوفرة والبحث في الحلول الكفيلة بتجاوزها. الوالي أكد لنا على ضرورة التسريع في اتخاذ الإجراءات العملية الكفيلة بالحد من الإشكاليات هذه، وبذلك من خلال دعوة المبيتات إذن الخاصة المتحصلة على تراخيص القانونية للمشاركة في طلبة عروض إسكان الطلبة، دراسة إمكانية كراء بنايات إضافية لتوفير طاقة إيواء إضافية، البحث عن حلول بديلة بالتنسيق مع مختلف السلطات الجهوية والمحلية بما يضمن الاستجابة للحاجيات المتزايدة في مجال السكن الجامعي. وفي ختام الجلسة كان شدد الوالي على ضرورة تذليل مختلف الصعوبات بما يضمن نجاح وإنجاح العودة الجامعية وتوفير ظروف إقامة آمنة ولائقة لكافة الطلبة بما يساعدهم على التحصيل العلمي في أفضل الظروف. إذن كان ذي بخصوص جولتنا في أنفولوكال. أنفولوكال ما زلنا مواصل معكم، احنا مشوارنا مستمعينا بعد شوية الركاب وعودة على برز الأخبار والمستجدات الوطنية. خليكم معنا في الاستماع.

0: نسمة سيف من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة معايا إني منى البيجي على الدرم فام نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على الدرم فام.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معكم مشوارنا حتى للستة. تحياتنا ليكم اللي عدلتوا موجودكم على 99.8 ولا على 3w.rmfm.net. لقيت هذا نمشي مع بعضنا للركاب.
2: ريكاب.
1: إذن في الركاب عودة على أبرز الأخبار والمستجدات الوطنية، وفي إطار الاستعداد المبكر لموسم الحج، إذن 1448 هجري الموافق ل 2027 ميلادي، أشرف وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي البارح بمقر وزارة الشؤون الدينية، وكان بحضور رئيس الديوان وزير الشؤون الدينية على اجتماع ضم ممثلين عن الإدارة العامة للحج والعمرة وشركة الخدمات الوطنية والإقامات ووزارة النقل والخطوط التونسية والخدمات الأرضية والخطوط السعودية. في مستهل الاجتماع كان توجه الوزير بالشكر إلى مختلف المداخلين والشركاء وثمن ما يبذلوه من جهود في سبيل نجاح موسم الحج، وأكد أن المهام إذا تعدت واختلفت فإنها تلتقي جميعها في هدف واحد يتمثل في تهيئة أفضل الظروف لتيسير أداء مناسك الحج وخدمة ضيوف الرحمن بما يضمن راحتهم وسلامتهم منذ انطلاق رحلتهم إلى البقاع المقدسة إلى حين عودتهم إلى أرض الوطن. رئيس الديوان بينت أن الاجتماع هذا يندرج في إطار تنفيذ توصيات الاجتماع الأخير للجنة الوطنية للحج والعمرة الرامية لتكثيفة أنسيق بين مختلف الهياكل والمداخلين استعدادا للموسم القادم. أكدت جميع الأطراف أن جميع الأطراف مجندة لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني والبدنية والديني زادة، وتناول الاجتماع جملة من المسائل التنظيمية واللوجستية خاصة الإشكاليات المسجلة ببعض المطارات التونسية، وإن تم التداول بشأنها والتوصل إلى حلول عملية وآليات تنسيق كفيلة بتذليل الصعوبات بما يضمن انسيابية إجراءات السفر والاستقبال ويوفر أفضل ظروف الراحة للحجيج أثناء تنقلهم لأداء مناسك الحج وعودتهم إلى تونس. إذن وين يجي الاجتماع هذا؟ في إطار مواصلة الاستعدادات المبكرة لموسم الحج وتكريس العمل التشاركي بين مختلف المؤسسات والهيكل المداخلة بما يساهم في الارتقاء بجودة الخدمات المزداة لحجيج تونس ويضمن حسن تنظيم مختلف مراحل الرحلة. وزارة الشؤون الدينية زاد في السياق هذايا دعات لم يتيسر لهم الحج سابقا والراغبين في الترشح لأداء فريضة الحج، المترشحون لأول مرة والمترشحون الذين سبق لهم التسجيل، إنه عملية التسجيل باش تنطلق بداية من هال 22 جويليا وتستمر حتى نهال الخميس 20 أوت بدخول الغاية، وتم عملية التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الشؤون الدينية. ودعت الوزارة المترشحين لأول مرة والمترشحين اللي لم تتم المصادقة على ملفاتهم سابقا للاتصال وجوبا بمصالح المعتمدية الراجعين لها بالنظر لتقديم نسخة بطاقة تعريف وطنية ووصل الترشح لتثبت من المعطيات المصادقة على ملفاتهم. هذا ويجب على كل مترشح تقديم عنوان بريده الإلكتروني الشخصي ضمن بيانة التسجيل والحصول على مزيد الاستفسارات. نجموا يتصلوا على الرقم 80 10 18 63. في سياق آخر، إذن صنفت مصالح الرصد الجوي شهر جوان 2026 في المرتبة السادسة ضمن أكثر أشهر جوان حرارة منذ 1950، وتميز الشهر وفق تقرير المناخ لكامل شهر جوان بارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة، وينفاق الفارق عن المعدل المرجعي لمتوسط درجة الحرارة على المستوى الوطني إذن 1.9 زائد درجة، وتميز النصف الثاني من الشهر بموجة حر أثرت على درجة الحرارة خلال النهار والليل. وعلى مستوى الأمطار فبلغ مجموع التساقطات 145% من المعدل المرجعي مع تباين كبير في توزيعها بين الجهات، وانسجلت فوائد هامة في بعض مناطق الشمال الغربي والوسط الغربي مقابل نقص أو انعدام الأمطار في عدة مناطق من الجنوب التونسي. في خبر آخر، نشرت وزارة التربية اليوم قائمة الكتب المدرسية للسنة أولى من التعليم الثانوي جذع مشترك رياضة على صفحتها على الموقع الخاص بوزارة

التربية، سواء موقع ولا على الباج فيسبوك، نجموا تلقاو باقي التفاصيل. نفكركم أنه انطلقت اليوم وحتى 23 جويلية الأيام الوطنية للإعلام حول التوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا. الانطلاقة كانت اليوم بكلية الطب بسوسة لسجل التوافد عدد هام من الطلبة الجدد الناجحين في امتحان البكالوريا للمشاركة في اليوم الوطني للإعلام حول التوجيه الجامعي لتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمشاركة مختلف الجامعات التونسية وإدارة التعليم العالي العسكري وعدد من المؤسسات من مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي. الموعد الثاني يكون بالمعهد العالي للغات بيجابس نهار 17 جويلية، ومدينة العلوم تحتضن فعاليات الأيام هذه يومي 22 و 23 جويلية. ونفكر أنه الأيام الجهوية انطلقت أول أمس 16 جويلية، ويشار إلى أنه دليل طاقة الاستيعاب سيصدر يوم 21 جويلية الجارية. المركز الوطني للتكنولوجيا في التربية أعلن أنه تقرر بداية من السنة الدراسية 2026-2027 اعتماد اتفاقية موحدة للخدمات الرقمية المدرسية لفائدة جميع المؤسسات التربوية الخاصة في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة التربية في مجال التحول الرقمي وتطوير الخدمات الرقمية. المركز أوضح في بلاغ له أن الاتفاقية الجديدة ستنشر لاحقا عبر بوابة الحياة المدرسية، وأشار إلى أنه بيتم الانتهاء إنهاء العمل بالاتفاقية اتفاقيتين السابقتين اللي تم إبرامهم مع المدارس الابتدائية الخاصة ومؤسسات التربية الخاصة الإعدادية والثانوية. وضف البلاغ أن الإجراء هذا يندرج ضمن جهود توحيد الخدمات الرقمية الموجهة لمختلف مكونات المنظومة التربوية الخاصة. هذا إيش كان عنا لليوم في فقرة الركاب. ركاب ركاب. بعد شوي جولتنا تكون في سكوب نيوز، خليكم معنا في الاستماع.

0: تعجب بالباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
1: نسمة صيف من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة
2: من ماضي ساعتين للستة
1: معايا إني منى البيجي على الرم اف
2: ام. على الرم اف ام
1: نسمة صيف عشوية تعمل الكيف على الرم اف ام.
3: رجعنا لكم من جديد مستمعينا الأربعة وثلاثة دقائق، مازلنا مواصلين معكم إذن مشوارنا، خليكم معنا في الاستماع إذن معكم حتى للستة في نسمة صيف. مواصلين معكم بمختلف فقراتنا لقيت هذه نمشيوا مع بعضنا لسكوب نيوز.
1: سكوب نيوز سكوب نيوز
3: في سكوب نيوز. إذن باش نحكيه على الانقطاع في التيار الكهربائي، نرجع لنا عليه تصريح إذن الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز. إذن في تصريح ليه تحدث حول الانقطاع اللي تم تسجيله في التيار الكهربائي في الفترة هذه، ليقول أنه هذا يرجع للاستعمال المكثف ل مكيفات الهواء مع ارتفاع درجات الحرارة. وأشار رئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل طريفة في تصريح لوكالة تونس أفريقا للأنباء لأنه استهلك التيار الكهربائي في الفترة إذن هذه والممتدة من ماضي ساعتين متاع العشية حتى للأربعة إذن فاق 5000 ميجاوات يوميا، أي بارتفاع بنسبة 30% مقارنة بالاستهلاك العادي. كان أوضح أن الشركة وحرصا منها على توفير التوازن بين الانتاج والاستهلاك تعمد من حين لآخر إلى التخفيض في الأحمال، أي قطع مبرمج للتيار لحماية الشبكة الوطنية من الانهيار عند زيادة الطلب. وأكد أنه مدة انقطاع التيار لا تتجاوز الساعة الواحدة مع استثناء المؤسسات الحساسة والاستراتيجية، والشاري لأنه الإجراء هذية يهدف إلى تفادي وقوع انقطاع شامل للتيار الكهربائي على كامل البلاد أو ما يصطلح على تسميته بالبلاك اوت. والفت الى انه الانقطاع اذا تجاوز الساعه ينجم يرجع هذي لوجود عطب فني، وشدد على انه عمل فرق الشركه متواصل على مدار اليوم بهدف اعاده التيار الى اقرب الاجل. كان فسر طريقه الانقطاعات المتكرره المسجله بالارتفاع الكبير في درجه الحراره اللي لم يقتصر على تونس بل شمل جميع دول الحوض المتوسط، وقال انه الامدادات المتاحه من الجزائر ضعيفه جدا ولا تغطي الحاجه نظرا لانه الجزائر تمر بالظروف المناخية نفسها. وكان مجلس نواب الشعب إذن نفكروا أنه صادق يوم الثلاثاء في جلسة عامة على مشروعي القانون 38-39 لسنة 2026 متعلقين باتفاقيتي ضمان لقرضين مسندين للشركة التونسية الكهرباء والغاز بضمان الدولة المساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية حوكمة قطاع الطاقة في تونس. إذن في السياق هذا زاد نرجع لتصريح رئيس مدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز اللي قال انه فما مرافق حيوية واستراتيجية تستثنى كليا من عمليات قطع التيار في مقدمتها المستشفيات والمنشآت اللي تواصل فيها تقديم الخدمات الأساسية باعتبارها تحظى بأولوية مطلقة في التزود بالكهرباء. واضاف انه توزيع الانقطاعات مبرمجة بين مختلف الجهات يتم وفق معايير فنية دقيقة تراعي خصوصية كل منطقة خاصة تفاوت درجة الحرارة والضغط المسجل على الشبكة الكهربائية من ولاية إلى أخرى. وبين أنه موجات الحر هي اللي تفرض ضغط كبير على المولدات والمحولات الكهربائية، وهذا اللي أدي أحيانا إلى تسجيل أعطاب موضعية تستوجب تدخل الفرق الفنية لإصلاحها. وأكد أنه عوان وتقنية الشركة يواصلوا تدخل الميداني في ظروف مناخية صعبة لإصلاح الأعطاب في أسرع وقت ممكن والحد من مدة الانقطاعات. إذا هذايا بخصوص الاستفسارات اللي قاعدة تجي من قبل عدد كبير من المواطنين حول الأسباب إذن اللي قاعدة تؤدي للانقطاعات هذه اللي قاعدين نشهد فيها الحقيقة أكثر من مرة في نهار واحد. إذن هذه بالنسبة لش كان عنا في سكوب نيوز.
1: سكوب نيوز سكوب نيوز.
3: ما زلنا مواصلين معكم احنا المشوار، بعد شوية جولتنا تكون في رقم اليوم، خليكم معنا في الاستماع.
1: نسمة صيف من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة معايا إني منى البيجي على الدرم أفهم نسمة صيف عشوية تعمل الكيف على الدرم أفهم.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net.

0: نسمة سيف من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة معايا إني منى البيجي على لرم اف ام نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على لرم اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، ما زلنا مواصلين معكم اذا المشوار في نسمة سيف. تحياتنا لكم اللي خلطوا تسمعوا فينا لقاية هدايا. حاليا نمشي مع بعضنا الى رقم اليوم.
2: رقم اليوم
1: ايضا يهزنا لفرق المراقبه الاقتصاديه التابعه لوزاره التجاره وتنميه الصادرات، اللي تمكنت من حجز كميات من المواد المدعمه والمهربه ورفع الاف المخالفات الاقتصاديه هذه في الفتره الممتده من 1 ل 12 جويلية، ونصفرت عمليات المراقبه عن حجز 72 طن من مشتقات الحبوب المدعمه، 15000 بيضه وطن واحد من السكر وعديد المنتجات الغذائيه. في سياق متصل افادت الوزاره بانها ضبطت برنامج عمل يمتد على شهر جويلية وأوت 2026 في إطار مواصلة الجهود الوطنية الرامية إلى تكثيف عمليات الرصد والاستباق لمختلف المؤشرات المتعلقة بالتزويد والأسعار، مع تعزيز التنسيق بين الهياكل المركزية والجهوية. ويرتكز البرنامج على دعم تزويد السوق بالمواد الأساسية المدعمة والمواد المدعمة وتحسين مستويات العرض بمختلف الجهات، مع إلى عناية خاصة بالمناطق الشعبية والريفية ومتابعة نسق توزيع المواد اللولوية على المستوى الرقابي. أكدت الوزارة أن مصالح المراقبة الاقتصادية ستكثف بالتنسيق مع مختلف الهياكل والسلطات المعنية برامجها المشتركة للتصدي لعمليات الاحتكار والمضاربة والزيادات غير القانونية في الأسعار. وأضافت أن برنامج العمل يتضمن زادة تعزيز آلية تعديل السوق المحافظة على توازنها من خلال تكثيف مراقبة احترام الأسعار وهوامش الربح القانونية وتشجيع مبادرات هدفة إلى توفير منتجات بأسعار تفاضلية ودعم انخراط المهنيين في موسم البيوعات بالتخفيض الصيفي، وهذا اللي نجم يساهم في تعزيز أو في تنشيط الحركة التجارية وتعزيز القدرة الشرائية للمستهلك، حسب بلاغ صادر عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات. إذا نذي بالنسبة لش كان عنا في رقم اليوم.
2: رقم اليوم
1: وصلنا لـ 4:28 دقيقة، بعد شوية دقيقة صحة، خليكم معنا في الاستماع.

0: هذه موزيكتنا نسموها بعد شوية في نسمة سيف.
1: انتم تسمعوا في نسمة سيف على برما فيه.
0: مازلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا في نسمة سيف. لقيت ذي نمشي مع بعضنا لدقيقة صحة.
1: دقيقة صحة.
0: في دقيقة صحة إذا نرجع على تصريح رئيس الجمعية التونسية لمرضى الأبطن منجي بن حريز خلال تصريح إذاعي ليه، تحدث وقال أن صدور قرار الانتفاع بالمنحة الشهرية لفائدة المصابين بالحساسية ضد مادة الجلوتين خطوة هامة إلى الأمام، خاصة فيما يتعلق بالمنحة. وقال أن الجمعية كانت تنتظر أن تكون الإجراءات أسهل وأسرع، خاصة فيما يتعلق شهادة طبية، وين قال أنه كان من الأفضل أنه يمنحها طبيب المريض وذي اللي تجاوز أي تعطيل وفق تعبيره. وتابع أنه الجمعية باش تراسل المرضى من أجل إعلامهم بجميع الإجراءات والخطوات إذن المطالبين باتباعها. ودعا في سياق آخر المرضى إلى الانطلاق في جمع الوثائق من الآن، ثم بعد ذلك إرسالها مع مطلب ووقت لتتكون اللجنة الطبية اللي تتركب من طبيب ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية، طبيب ممثل عن وزارة الصحة، طبيب مراقب وممثل عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض يتم النظر في الملفات. يشار إلى أنه أصدر بالرائد الرسمي عدد 70 إذن يوم أمس قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية وزير الصحة ووزير المالية يضبط إجراءات وشروط إسناد منحة التكفل بجزء من مصاريف اقتناء المستلزمات الوقائية للأشخاص المصابين إذن منهم أطفال القمر، ومنحة التكفل بنفقات الغذاء لمرضى حساسية القمح أو ما يعرف بالحساسية ضد مادة الجلوتين. في خبر صحي إذن آخر نرجع زادة على الجلسة زادة اللي كانت صارت في وزارة الصحة، وين انعقد اجتماع لجنة اليقظة الخاصة بهوية المرضى بحضور أعضاء اللجنة من الأطباء والإطارات الإدارية. إذن في السياق هذه تم تسجيل أكثر من 9000 مريض بالمعرف الوطني للصحة أذي في غضون أسابيع قليلة، لقاء ذي مثل مناسبة لتقييم إذن مدى في الإطار ذي مدى تقدم تنفيذ مشروع اعتماد المعرف الوطني للصحة، وإن تم تسجيل أكثر من 9000 مريض بالمعرف الوطني للصحة في غضون أسابيع قليلة. وهذا يعكس وفق ما تم التأكيد عليه خلال الاجتماع نجاح الجهود المبذولة وتنسيق بين مختلف المداخلين في إنجاز المشروع هذا وفق ما عنته الإدارة الجهوية للصحة بتونس. وكان استعرضوا المشاركين وفق نفس المصدر الأهداف إذن المقبلة للمشروع، في مقدمتها توظيف تقنية الذكاء الاصطناعي، الحد من حالات التسجيل المزدوج، تحسين دقة وجودة قاعدة البيانات الصحية بما يساهم في إرساء هوية صحية رقمية موحدة لكل مريض، وصادقت لجنة اليقظة الخاصة بهوية المرضى في ختام اجتماع على خطط عمل للشروع في تنفيذها بالمستشفى الجامعي الرابطة كنموذج أولي، تمهيدا لتعميمها تدريجيا على بقية المؤسسات الاستشفائية في إطار مواصلة تطوير منظومة الهوية الصحية الرقمية والارتقاء بجودة الخدمات الصحية. وكان هذا شعرنا في دقيقة صحة.
1: دقيقة صحة.
0: منزلنا مواصلين معكم احنا مشوارنا مستمعينا بعد شوية لجندا. خليكم مع الموسيقى ذي بلينغوس وبلتي، تبدلوش الموجة، نرجعينا. موسيقى

تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.

0: نسمة سيف من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة معايا إني منى البيجي على الدرم فام نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على الدرم فام.
1: ارجعني لكم من جديد مستمعينا في نسمة صيف، ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا. تحياتنا لكم اللي خلطتوا علينا لقيت هذا وعدلتم وجودكم على 99.8 ولا على 3W.RMFM.net. لقيت هذا نمشيوا مع بعضنا لحكاية غرام. في حكاية غرام، في حكاية غرام لليوم نستضيفه بحذنا كاتب سيناريست مخرج اختار طريق خاص به، هو اللي اختار انه يكتب ويحكي بلغته. البدايات كانت رواية بالدرجة، ثم تحولت في مرحلة ثانية الى فيلم روائي طويل من انتاجه يرجع بنا العام 2024. نحكيه زادة اذا على روايته اللي تحولت كما قلنا لفيلم روائي طويل، وكيف كيف في رصيده فيلم قصير. اذا ضيفنا يشوف انه السينما، الكتابة والاخراج ثلوث مهم في حياته. نرجع معها على مسيرته، مشاركات ليه إذن كواليس الإخراج، وكيف كيف مؤخرا كواليس التصوير وعالم التصوير. حاضر بحذنا ابن جزيرة جربال، كاتب السيناريست المخرج صابر باكوش. نهارك زين ومرحبا.
2: يعيشك،
1: مرحبا بك قدانا.
2: يعيشك ميرسي بوكو بور لانفيتاسيون. يعيشك منى، فرحان برشا اللي موجوده هنا في مساكن.
1: مرحبا.
2: سعيد جدا، اول مره في مساكن ومش اول مره في سوسه. شكرا على الاستضافه. يعيشك اكيد بالطبيعه.
1: واحنا زاده فرحانين برشا انك موجود بحثينا. ما شاء الله من شبابنا المبدع اللي قاعد يخلق في بصمه خاصه به اذا، ويحاول يخلق اثر. نتصور صابر هذايا اهم حاجه تحاول تركز عليها انت في مسيرتك. لكن صابر البكوش، بعيدا عن الالقاب والصفات اللي اعطيتها هني طوى، هو شكون؟
2: والله صابر البكوش هو عنده وليد، عنده شاب، عنده حلمة. عنده حلمة ملي أنا صغير كانت عندي حلمة الكتابة والسينما. كنت مغروم برشا بالأفلام وبالكتابة، ما كنتش نكتب بالباهي حق. حتى في اللغة العربية وفي المقال الأدبي كنت ناخذ في 7-6/20. تحية للأستاذة اللي كانوا يعطيوا النوتس. لكن بعد بشوية بشوية خدمت على روحي وحبيت نكمل في الميدان هذايا. حبيت نكتب رواية ونحولها الفيلم. هذه كانت الحلمة متاعي ملي أنا صغير، وكانت أصلا هي الحلمة متاع بابا الله يرحمه اللي كان مغروم بالسينما. ما قريتش سينما، بعد الباك قريت دروا، مي قعدت في داخلي الغرام متاع السينما. عملت دي فورماسيون، اي فورماسيون نلقاها كنت ديما نشارك فيها. درنيرمون في شهر التالي في سوسة، في المعهد البريطاني في سوسة، عملوا فورماسيون مع المخرج اللبناني، دونك نحييهم برشا. دونك بعد كتبت رواية بالدارجة التونسية اسمها لإلاف. رواية هذه بعد بسنتين من كتبتها عملت حولتها لعمل سينمائي طويل. شارك في عدة مهرجانات سينمائية هنا في تونس ولا حتى خارج حدود الوطن. وأول عمل سينمائي طويل من تصوير وتمثيل وإنتاج أبناء جزيرة جربة.
1: ما شاء الله، يعني نلقاوه كما نقولوا محلي بامتياز، جربي بامتياز. العمل هذية، لكن وانت تحكي توا صابر على البدايات وغرامك بالكتابة، علاش اخترت الكتابة بالعامية؟ شنو لقيته في الدارجة التونسية اللي سهلك الكتابة؟ كيف كيف زاد الأسلوب اللي حاولت يعني تخلقه ويكون يعني أسلوبك أنت، وخاصة في برشا تصريحات الحقيقة شفتهم ليك صابر، برشا تصريحات حتى مع قنوات إذا عربية تقول أنه أنت ديما عندك فكرة وتآمن أنه المشروع متاعك يكون عنده رؤية جديدة ومغايرة. وهذا نتصور علاش حتى بدايتك كانت مغايرة على المألوف اللي تعودنا به أنه نقرأه بالعربية الفصحى.
2: صحيح، هو السبب الأول أني مانيش مختص في اللغة العربية، دونك بطبيعة ما نجمش نكتب باللغة العربية فصحى، لأنه فما ناس أخصائيين وأساتذة ونحترموهم. دونك لقيت اللي الدارجة زادة برشا كتاب منهم كيما حكينا بكري فاتن الفازع والوالد نتاعها، دونك هما يكتبوا بالدرجه التونسيه وموجوده توا حتى في حتى في البلدان العربيه يكتبوا فما كتب وروايات بالدرجه. دونك قلت علاش لا انا خلينا نكتب روايه بالدرجه التونسيه، وخممت اللي هي سهله، خممت انه الروايه باش نكتبها في جمعه، ولكن اخذت مني عام كامل
1: اوكي
2: مسودات نكتب ونعاود والإلاف هي من وحي الخيال الحقيقة. وأضفت شخصيات، كل مرة نضيف في شخصيات، كل مرة نضيف في حكاية، وبشوية بشوية لين تكونت الرواية اللي هي الحقيقة تحكي على فترة زمنية من تاريخ من تاريخ تونس. دونك باش تشوفوا اللي باش يقرأ الرواية باش يكتشف فترة الراحل بن علي، باش يكتشف زاد الثورة التونسية ما بعد الثورة التونسية، برشة برشة برشة برشة أحداث صارت في في تونس موجودة في الرواية. والدرجة ينجم يقرأها أي مواطن، المواطن البسيط
1: المواطن، يعني نجم تكون وسيلة باش نقلبوا أكثر من القارئ التونسي، ولا تفتح لك يعني أفاق في النقطة هذه. إذن من بعد كما قلت أنت يعني كتابة رواية هذه رواية الإلاف، وقتش لاحظت أنها الرواية هذه يعني بعد عام كامل قضيته في كتابة الرواية هذه تستحق أنها تتحول وترى النور وتخرج للمشاهد يعني التونسي وتتحول إلى فيلم؟ وقتاش جاتك اللحظة هذيك؟
2: بعد ما كتبت الرواية وقراوها برشا برشا قراء واعطوني آراءهم، بطبيعة فما آراء نقدية نحترمهم برشا، وأكيد أي إنسان باش يطور من روحه لازم يسمع النقد. بعد ما كتبت الرواية أنا من اللي صغير نحلم أني نعمل فيلم من رواية، دونك قلت علاش لا ما نحولش العمل الأدبي لعمل سينمائي. في الأول بطبيعة كما شباب توصل كل دقينا برشا بيبان وفماش تجاوب، وحسيت اللي أنا باش نضيع برشا وقت.
1: لكن والحل... كنت نجم تسمحني تسلم وقتها في الوقت ذي كسر،
2: كنت نجم نسلم في الحلمة متاعي. ولكن أنا تقابلت مع بعض المبدعين اللي نحييهم في جربة، تقابلنا مع بعضنا اقترحت الفكرة وهما آمنوا بالفكرة هذية وقالوا لما لا نجربوا نصوروا العمل الأدبي هذايا نحاولوه لفيلم
1: روائي طويل.
2: هي في الأول رانا احنا حبينا فيلم روائي قصير، لكن وقت التصوير احنا زدنا مشاهد وطوال الفيلم، وبطبيعة صعيب برشا الرواية باش تحولها الرواية من 143 صفحة، دونك فما أحداث باش يتلغوا في العمل السينمائي. ولكن نجمنا أنه نعملوا فيلم ساعة و42 دقيقة، هو الحق طويل
1: طويل،
2: طويل جدا. حتى فما تمطيط في الأحداث بالنسبة لي أنا، إذا الفيلم ما يتجاوزش ساعة
1: باهي. ولنا خلينا بقاو في نفس الفكرة هذه، يعني أصعب حاجة واجهتها أنت صابر خلال تحويلك النص الروائي إلى يعني سيناريو؟ فماش حاجات كما قلت أنت قلت مطاتنا، وإلا فما حاجات عدلناها، لكن فماش حاجات حذفتها؟ فماش يعني وأنت وقت الإخراج وقت التصوير ما تخليك الفيلم دي تخمم أكثر في الرواية وفي أبعادها زادة؟ شنو الإضافات لي عملتهم؟ شنو الحرية زادة والمرجم تاع الحرية اللي أعطته لك الكاسكيت متاع المخرج أكثر من الكاسكيت متاع الكاتب؟
2: هي الحقيقة تجربة أنا نفتخر بها برشا، صعيبة برشا، صعيبة خاصة التصوير. احنا نصوروا من الصباح تقريبا من 7 متاع الصباح نكملوا نص الليل، دونك تعبنا برشا في التصوير، ونحيي برشا الممثلين اللي شاركوا معنا.

0: جريمة الاغتصاب على الضحايا على الضحايا متاعهم. فهو موضوع تابو في السينما بطبيعة، ما فماش مشاهد مخلة للحياة في العمر أو الحقيقة.
1: أنت قلت فيلم عائلي،
0: فيلم عائلي،
1: وحرصت على أنه يكون فيلم يجمع فيلم العائلة الكل
0: بطبيعة، خطر لازم أمي تتفرج على الفيلم
1: ولا.
0: بعد ما تشرب أحلى الدار. ففيلم عائلي الحقيقة، بالرغم اللي الموضوع حساس جدا. وفي وسط العمل الحقيقة لقينا برشا تداخل ما بين المشاعر. الممثل حس حتى بالشخصية. أعطيك مثال، في آخر مشهد في الفيلم اللي صورت الدور متاع إلاف الكبيرة، هي لازمها تمشي البوها
1: في الأخير في المرافعة،
0: في المرافعة في الأخر، وباش تبكي وتصيح. وإحنا تفاجئنا إنها عبرت من كل قلبها، على خاطر ما نعرف شنو حست
1: في اللحظة
0: الحقيقة
1: هذيك.
0: في اللحظة هذيك شنو حست، وإحنا أصلا تفاجئنا وخليناها تعبر بطريقتها. يعني
1: رأوا
0: الممثلين كما قلتي منى، هما ارتجلوا في العمل السينمائي، نحييهم برشا، فيهم عندهم برشا ارتجال، لأنه صعيب برشا باش تعطيه حوار الممثل وتقول له مش بروفيسيونال، هو تقول له بربي نحب هذا تقدمه. فكان فما برشا ارتجال وقدموا اضافات
1: فاجئوك.
0: اصلا فاجئوني الحقيقه. فما برشا ممثلين انا فاجئوني ونحييهم برشا، حتى هما تجربتهم الاولى وخايفين ومرتبكين، ولكن فاجئونا مفاجآت ايجابيه الحق. فما برشا في جربه مواهب، واكيد في برشا بلايس من تونس فما العديد من المواهب. دونك بالنسبة لي تجربة حلوة برشا، تجربة ممتازة، وتجربة غنية للممثلين اللي شاركوا معنا، وإن شاء الله تتوسع وتكون موجودة في أكثر من ولاية في تونس، على خاطر الشباب عندهم برشا مواهب، فقط يستحقوا شكون يسمعهم وشكون يعاونهم. هذا هو اللي نقص الشباب.
1: نرجع لها النقطة دي، لكن خلنا نرجع جوست شوية معك صابر. إذن فيلم لإلاف، نحن نعرف لأي مدى ولا نسبة أنك أنت كنت وفي للنص في الرواية، وأنت قلت يعني بين الخيال وبين الواقع، وفي نفس الوقت زاد فيلم زاد كما قلنا يلامس قضايا الحقيقة يعني حساسة، كما الاغتصاب، الحرب، الانتماء. زاد إلاف ويتلوج على الانتماء في وسط مجتمع للأسف يعني يمشي برشا الأحكام المسبقة، يمشي برشا بالبريجوجي وكل. دونك يعني برشا قضايا أنت حاولت يعني تحكي عليهم. لكن خلنا نرجع لسؤالي، كيفاش كنت وفي يعني أو مدى وفائك للنص وتحويله زادة
0: هو أنا النص وفي لي تقريبا بنسبة 70%.
1: أوكي.
0: احنا بعد عملنا سيناريو، عملنا معالجة للسيناريو، ومن بعد بطبيعة فما الديكوباج تكنيك للعمل، ونحظ ونشوفوا الديكور وين باش نصوره، وبرشا خدمة. لكن أنا نعتبر أنه وفي فما بعض الأجزاء في الرواية ألغيناهم، خطر إذا باش نحطوا الرواية الكل في الفيلم تقريبا باش يتجاوز 3 سوايع. دونك وفما زاد مواضيع اللي احنا تحشيناهم يعني بعدنا عليهم شوية. مثال في اللي يقرأ رواية لإلاف باش يلقى موجود فما جزء كبير عن اليهود في تونس.
1: أوكي.
0: لكن احنا كي صورنا الفيلم مش موجود جزء انه إلاف سكنت مع عائلة يهودية. دونك احنا ألغينا الجزء هذايا بطبيعة لأسباب عدة. ودونك بالنسبة لي 70% من الرواية موجودة في الفيلم. الأفكار الرئيسية دونك الرسائل والمهمة الموجودة في الرواية موجودة في الفيلم،
1: موجود، حفظت عليه،
0: حفظت
1: يعني كنت
0: وافي
1: على الجانب هذا. بالنسبة زادة النقطة أخرى زادة مهمة واللي استحسنتها الحقيقة برشا، نحكيه على التراث الجربي اللي كان عنده مساحة زادة في الفيلم. نحكيه على التراث المادي ولا مادي بالجهة، شنو يمثل لك التراث وانت ابن الجزيرة، جزيرة الأحلام جربة، وكيفاش حاولت توظفه باش يعطي إضافة ومش ديكورك هاو في الفيلم؟
0: يعطيك الصحة. دونك بطبيعة احنا في جربة عندك برشا بلايص مزيانة تجم نصور فيهم.
1: يعني انت عطيت وريتنا شوية من
0: برشا. ورينا شوية لأنه أسباب نعرفوها ما نجموش نصوروا في برشا بلايص عمومية. دونك مشكورين الناس اللي عطاونا لي ميزون دوت نتاعهم باش نصوروا عندهم. ستيل جربي طبعا جربي الروح الجربية موجودة. لبسة البلوزة الملحفة
1: كل شيء زادة ماكلة جربية
0: ماكلة جربية موجودة زادة في
1: الغناء الجربي
0: الغناء يعطيك الصحة.

0: مع الحكواتية مع منيرة الحراق اللي مثل الدور منها
1: غنت بالباي
0: صوتها ممتاز
1: مزيان
0: بطبيعة احنا فيلم من جربة هو دونك الحكاية تحكي على جربة دونك اوني اوبليجي باش نصوروا التراث نتاعنا يعني نتاع الجزيره اللي هو في نهايه الامر تراث بلادنا
1: وهو يعطيك الصحه حتى التوظيف كما قلت ما كانش مسقط الحقيقه صابر في الـ في الـ في الفيلم حاولت يعني توظفه بطريقه مزيانه برشا وحاجه اخرى زاده مهمه ونتصور كل جربي يشاركك في الاحساس هذايا كما اغنيه ياسر جريدي اللي تقول نرجع لك ديما انت زاده حبيت ديما يعني تكون وفي زاده لمنطقتك وجهتك وابناء جهتك زادة اللي رديت لهم اعتبار من خلال يعني انهم ظهروا في الفيلم هذايا الحقيقة ما شاء الله خلينا نقول مجهودات مشتركة ساهمت في نجاح الفيلم هذايا كيف زادة نرجع معاك للمشاركات والمهرجانات اللي شارك فيهم الفيلم أبرزهم يعني كان نعددوهم معاك صابر وين تشاف الفيلم هذايا وين شاركت بيه وين حلقت بيه الفيلم يعني
0: والله الفيلم هو بالنسبة لي مفاجأة لأنه احنا كنا بعد ما كملنا الفيلم قلنا باش نحطوه في اليوتيوب لكن قلنا علاش لا نجربه نترجموه بالفرنسية والإنجليزية بما انه عمل روائي طويل ونشاركه بيه نشوفه وين يوصل في المهرجانات السينمائية شارك اول مشاركة في مهرجان القاهرة للأفلام الفرنكوفونية وشارك في عدد
1: مهرجان عليسة
0: مهرجان عليسة في لندن
1: في الهند هكا و
0: مهرجان قرطاج
1: اي مدينة السينمائية قرطاج زادي وفرحت لك الحقيقة في المشاركة هذه مهرجان مدينة السينمائية الحقيقة عديد يعني
0: عديد المهرجانات
1: اي لكن لنا صابر انت شنو مثلك يعني فيلم كي يتشاف في مهرجانات تونسية ومن بعد يتشاف في مهرجانات يعني عالمية يعني جيتك بالنسبة لك انت تختلف النظرة متاع جمهور التونسي على الجمهور العالم الأوسع والأرحب يعني كيف شفتها النظرة هذيك
0: هي شوفي هو الفيلم هو تونسي الفيلم احنا كتونسة نفهموه نفهموا تاريخ بلادنا ولهجتنا وكل شيء فما ترجمة طبعا فرنسية وإنجليزية لكن حتى بوجود الترجمة صعيب برشا على الأجنبي من بلدان أخرى كسوا عربية ولا أوروبية ولا أمريكية باش يفهم 100% على شنو يحكي الفيلم ينجم يفهم 60% 70% لكن 100% صعيب برشا دونك هو بالنسبة لي أنا فيلم تونسي روحه تونسية تاريخ بلادنا دونك مشكورين هما المهرجانات الدولية اللي آمنوا بالعمل فيلم لإلافة نفرح برشا كي نشوفه في مهرجان عليسة في لندن وأجانب بريطانيين يتفرجوا على العمل ويكتشفوا جربة من خلال السينما دونك حتى ترويج للسياحة متاع الجزيرة ولبلادنا تونس في نهاية الأمر في مصر كيف الحقيقة مشكورين برشا المسؤولين متاع المهرجان اللي آمنوا بالعمل هذايا شارك في عدة مهرجانات دونك احنا فخورين برشا بالعمل هذايا وهو في النهاية راه مش عمل متاع صابر البكوش فقط خطر عمل متاع جروب كامل كممثلين راهم احلام الممثلين متطوعين يجيوا يعني بالمكياج متاعهم حافظين النص لا فما لا تمويل لا فلوس لا حتى شيء دونك يعطيهم الصحة على المجهود الجبار اللي خدموه زاد اللي صور واللي عمل المونتاج نشكره برشا دونك هو عمل جماعي الحق راه فقط صابر البكوش هو ديما موجود في الإذاعات لكن في النهاية هو عمل بس لكل الحق نحب نشكرهم برشا
1: كيف زاد يعتبر من بين نقاط القوة الموسيقى التصويرية للفيلم الحقيقة زاد حاجة مزيانة برشا كما قلت انت الحق مهم برشا انه المخرج والكاتب والسيناريست يرد الاعتبار للكيب الكل اللي خدمت معاه ونتصور من فيلم لإلاف فما مجموعة مهمة وكبيرة برشا وصلت معاك الفيلم القصير لأبي نلقاوها موجودين زادة وانت خرجت على الأوردينير صابر نورمالمون يقول القائل المخرج باش يبدأ بفيلم قصير يفهم روحه يجرب روحه ومن بعد هاو جايتنا التجارب وتو نجربوا الفيلم الروائي الطويل لكن انت عملت العكس كيفاش لقيت يعني الفرق وشنو اللي منحولك الفيلم القصير وما منحوش الفيلم الروائي الطويل والعكس بالعكس شنو لقيت في كل واحد فيهم الفرق بيناتهم
0: هي التجربة الحق هو في الفيلم الروائي الطويل أنا فيها إيجابيات وفيها سلبيات من بين السلبيات أنه أحنا ما زلنا مش متمرسين في العمل السينمائي دونك فما كما قلنا تمطيط في بعض المشاهد حتى المتابع للعمل بيحس بيهم يحس أنه فما مشهد يبقى 3 دقائق 4 دقائق اللي هو في الإخراج السينمائي لا. وفما بعض المشاهد اللي احنا مازلنا نتعلمه حتى كي شاركنا في مهرجان قرطاج فما نقد موجه لينا كشباب دونك احنا بالعكس فرحانين بالنقد هذايا. بالنسبة لي أنا فرحان برشا بالتجربة بالرغم من النقائص نتاعها. صحيح نورمالمون تبدأ بالفيلم القصير لكن أنا بطبيعة نحب التحدي نعشق حاجة اسمها التحدي دونك بالنسبة لي حتى إذا العمل ما نجحش 100% لكن أهم شيء في عمل لإلاف أنه الميساج وصلوا أنه اللي شاهد الفيلم فهم احنا شنو حبينا نوصلوا له. وحاجة اخرى الحق منا هو العمل هذا هو اهداء لروح والدي. الحق يعني انا تعبت في العمل هذا راهو على خاطر بابا. انا وقت اللي نصور احنا في العمل في الفيلم بابا مريض كنت عارف اللي هو باش يموت. فكنت ديما نمني فيه نقول له بابا استنى شوية راك باش تشوف فيلم متاع ولدك. كان يستنى في الاخر. احنا كملنا العمل 15 سبتمبر الوالد نتاعي توفى 12 اوت دونك انا تكسرت على الاخر وقت اللي مات بابا حسيت اللي كان يستنى باش يشوف العمل الاول نتاع ولده ملي انا صغير كنت ديما نحلم باش نصور الفيلم هذايا. فحتى كي سرعنا في الاحداث ومططنا وفما برشا نقائص وكل شيء ان شاء الله الناس يعذرونا خاطر انا حبيت نوري الفيلم هذايا لبابا مالوريزمون
1: الله يرحمه
0: الله يرحمه وانا
1: اكيد فخور بيك
0: اكيد نتصور هو فخور بيا برشا.
1: فما نقاط سمحني في السياق هذايا صابر يعني في الفيلم هذايا شنو الرساله اللي حبيت توصلها؟ هو اوماج
0: اوماج البابا اوماج هذا الام سوار اللي سوار بنت عمر اللي مثل الدور نتاع إلاف كيف هي امها ماتت قبل بجمعه من صوره فتحيه ليها انها جات ومثلت اوماج للبابا والام سوار. وكان شفنا احنا في نهاية الفيلم باش ما نحرقوش لكن هو توا قديم فما ثنائية الجنة والنار دونك حبينا طبعا مع احترامنا المقدسات ولكن مكيد. نتخيلوا نحبوا نتخيلوا شنو فما بعد بعد الحياة
1: ولنا حرية الابداع في ذلك
0: طبعا فمن غير مس بأي معتقد دونك
1: يعني انت عطيت رؤية الحياة
0: عطيت رؤية انه بعد الموت. ينجم يعني الوالد متاع إلاف اللي هو في نظر المشاهد شرير ونذل ويستحق النار ولكن هو من النار انتقل إلى الجنة ببنته إلاف وأمها اللي سامحوه. أنا نوريه وحبينا نوريه قيمة الغفران على خاطر في النهاية كما قالت شخصية بالفيلم في الفيلم احنا الكلنا ما نش ملايكة دونك الناس كل تغلط وهي مش رؤيتي أنا ولكن تصور عادي انه نحب نتخيل
1: وبرشا يشاركوك في الرؤيه هيك زاد
0: طبعا وفما ناس مش معنا في أكيد. في الفكره هذه زاد في الفيلم فما تحدثنا زاد على الارهاب على كيفاش يدمغجوا في الشباب صحيح. باش يشاركوا في تنظيمات الارهابيه من خلال شخصيه ياسمين فما برشا مواضيع
1: برشا قضايا
0: احيانا نقولوا في السينما لازمك تركز على موضوع واحد ما تدخلش تتفرعش المواضيع اخرى صحيح ولكن انا كنت مربوط برشا بالروايه دونك لازمني نحافظ ونحترم الروايه الموجوده فبالحق اكسبيريونس
1: مميزه في حياتك
0: مميزه في حياتي انا نحب كي يوصل عمري 70 سنه 80 سنه ان شاء الله ان شاء الله ما نقول سراني يا ليتني عملت
1: صحيح.
0: لا انا عملت حتى اذا هو ما نجحش ولا
1: نقائص ولا حاجه
0: في نقائص لكن على الاقل انا فخور بالعمل هذا وفيه رسائل ايجابيه الحق
1: ان شاء الله. وبالنسبه ان شاء الله للافلام هذوما خلينا نقولوا موجودين على اليوتيوب يعني نجموا يدخلوا يتفرجوا
0: هو حاليا فيلم الإلاف باش يكون موجود على اليوتيوب الشهر الجاي في اوت باش يكون موجود على اليوتيوب بعد المهرجانات بتبيع ماك تعرف منى اذا انت تحطه في اليوتيوب ما تنجمش تشارك في مهرجانات شهر جاي باش يكون موجود على اليوتيوب باش كل باش ترجع
1: يعني بعد الجوله اللي قام بها
0: بعد الجوله اللي قام بها وحاليا فما فيلم لابي اللي هو يحكي على قصه واقعيه من حياه البنيه اللي معانا الممثله اسراء عثمان وعلاقتها بوها المريض بالزهايمر وكيف كيف راهو بالحق حاجه غريبه شويه انه الوالد نتاعها توفى قبل ما يشوف الفيلم دونك بالحق حاجه ولو يخافوا اللي يشاركوا معايا في الفيلم ما عادش حابوا يشاركوا معايا في البطوله فلا جيت نفدلكم
1: الله يرحمه
0: الله يرحمه علاقتها بوها المريض بالزهايمر جسدها في الفيلم هذايا لأبي. تحية لها وتحية لكافة المجموعة اللي شاركوا معنا. وكما قلتي خذيت من فيلم لإلاف الممثلين اللي شاركوا وحطيتهم في الفيلم الثاني لأنهم يستحقوا.
1: أثبتوا زادة
0: جدارتهم. أثبتوا جدارتهم برغم اللي هما مش قارين فيهم البعض. أول مرة قدام كاميرا مش ماهوش ممثل مش قاري مسرح
1: صحيح.
0: ولكن قدموا من روحهم في العمل هذا. ففي العمل الثاني زادة موجودين. وفي عمل ثالث زادة هو حاليا في المونتاج اسمه نهاوند يتناول الوسواس القهري. دونك الفيلم حاليا في المونتاج. هو فيلم قصير.
1: أوكي.
0: فيلم قصير ان شاء الله باش يشوف النور بعد شهرين. الفيلم هذا في حاجة سبيسيال برشا في العمل هذا انه فما علاقة حب في وسط الفيلم ما بين زوج شخصيات البطولة. دونك نحب نحييهم برشا. شباب من جزيرة جربة بداوا يمثلوا وبدأت ما عادش عندهم هذيك الحشمة وفك عليا وخلي للناس الممثلين البرو اللي في العاصمة وكل شيء. لا تنجم حتى في أي ولاية من ولاية تونس نجم تمثل وتبدع تجرب. فيه حاجة سبيسيال زاد الفيلم هذايا أنه الوليد اللي شارك في العمل هذايا نحييه برشا. آدم اسمه آدم بنت خياط ممثل مسرحي موهوب. عاش ظروف صعيبة في طفولته أنه كان في بعض التنظيمات الإرهابية ولكن حاليا هو انتقل إلى المسرح والحياة والفن. فحاجة
1: بداية جديدة روح جديدة.
0: فوقت اللي احنا قبل ما نصور الفيلم نهاوند هو معنا مشارك. ففي السيناريو الوالدة متاعه رفضت بعض طلبت انه نعمل مراجعة للسيناريو. والوليد حسيته انا يستنى في الفرصة هذه باش يشارك في السينما.
1: وانت ما حرمتوش.
0: وانا ما حرمتوش. انا مشيت لعند امه برغم فما اختلاف فكري ولكن احترمها. حكيت معها برشا وقدمت تنازلات في العمل هذايا ولكن انا مانيش ندم عليهم التنازلات. تنازلات طبعا في بعض يعني الملامح وبعض علاقة الحب اللي بين الطفلة. ولكن في النهاية قدمنا عمل حلو وشارك هو معنا في العمل. تحية ليه وتحية أستاذته في المسرح ضحى الحجام اللي آمنت به وقالت لي صابر هذا لازمنا نعطيه الفرصة بتاع السينما على خاطر هذه رسالة الفن. احنا رسالتنا باش الشباب اللي كيفوا هو اللي يعيشوا في ظروف قاسية وتعبوا ولا هما عندهم حلمة ما يهمناش احنا في الماضي. المهم توا في الحاضر
1: وندعموهم.
0: ممثل مسرحي ممتاز. فوقت اللي شارك معنا في العمل احنا فرحانين به برشا وان شاء الله تكون عنده مستقبل كبير برشا كيما بقية الممثلين اللي هما من جربة. الأغلبية من جربة. وإن شاء الله يتوسع يكونوا فما ممثلين من بلايص أخرين يشاركوا معنا في العمل هذا.
1: بالنسبة للفيلم هذايا إخراجك والسيناريو يعني أنت الكتابة بالنسبة للكتابة بالنسبة للفيلم
0: السيناريو هو الحقيقة متاع مجموعة من الشباب من الجزيرة. سيناريو متاعهم لكن أنا صلحت فيه بعض بعض الحاجات. تصوير وإخراج صورته وأخرجته. برشا تعب الحقيقة منارة وتعبت برشا في العمل هذا خطر مش سهل باش تصور وتخرج خاصة في جربة فما شباب موهوبين لكن ما زالوا مش متمكنين 100% بأبجديات التصوير والسينما. فصورته أنا وأخرجته وإن شاء الله تخرج حاجة مزيانة. وزاد فما الكليب الغنائي متاع جربة من باروغي
1: يتاو نخليوه في الأخر. أما أنت تحكي على الإخراج بالنسبة لفيلم نهاوند ما نعرفش اسكو بالنسبة لك أنت صابر حسيت فما تطور بالنسبة لصابر المخرج في التعددية متاع الأفلام يعني معناتها عنا فيلم روائي وعنا فيلم قصير يعني جديد. شنو الحاجة اللي قاعد تطمح في أنك تزيد تخدم عليها أكثر تزيد تطور منها أكثر وحاجة أخرى زادة ما كانوش موجودين في أفلامك السابقة وش تحرص أنها تكون موجودة في
0: الفيلم هذا؟ أنا بعد مشاركتنا في مهرجان قرطاج أنا الحق مشاركة ثرية برشا بالنسبة لي لأني تعلمت برشا حاجات الحق وعملت برشا فورماسيون. دونك تكونت لوجت توا على التكوين لأني حسيت روحي نقص برشا في بعض في التصوير وفي بعض يعني الحرفية السينمائية. ودونك توا أنا نتعلم ما زلت نتعلم ومازال ديما نتعلم، ولكن حسيت انه فما تطور كبير برشا من صابر في فيلم لإلاف لصابر في فيلم نهاوند. عرفت كيفاش نتعامل مع الممثلين، الكادراج زاد نتاع التصوير، تعلمت برشا في التصوير وفي الكاميرا، لانه مش سهل انك تصور وتعاود المشهد مرات ومرات لين يخطف يعني. فتطورت الحق، تطورت، وان شاء الله ما زلنا باش نزيدوا نتطوروا، وان شاء الله ان شاء الله فما نلقاو الدعم شويه من من الجهات في في جربه، ولا من مندوبيه. هي مشكوره وزاره الثقافه الحق، راهو في مهرجان قرطاج يعني شجعوني برشا، برغم اللي انا مانيش عامل سينما، ولكن
1: لقيت يعني تشجيع،
0: لقيت تشجيع، وان شاء الله المندوبيه الثقافيه ان شاء الله هي تحاول انها تشجعنا شويه كشباب، مش كان انا الشباب في تونس الكل ان شاء الله يدعموهم ويشجعوهم. خاطر والله كي نشوف برشا شباب يقدموا لي في سيناريو لي سيناريو نتاع الاعمال، وعندهم حلم ومحلاهم وعندهم طموح وموهبه، حرام تمشي في
1: الخساره
0: يعني تمشي في الماء، ولا ما يسمعهم حتى حد. فدعوه حتى للمنتجين والمخرجين
1: يتلفتوا لهم
0: مثالش حل الميسنجر نتاعك واقرا الميساج نتاع الشباب، حاول تسمعهم، حاول تدعمهم بأي طريقة يعني.
1: صحيح، خاطر كل واحد ومسار وكل واحد وثنيت، وانت يمكن زاد لي عاونك الحقيقة صابر يعني. انت في شخصك كما قلت يعني انت من نوع اللي يعني عندك برشا أسرار وتحدي في الحياة، ولا كما قلت انت لكن هما خلي نقوله يعني خاصة الجيل الجديد هذايا اللي ما تعبش برشا وما تمرمتش برشا الحقيقة، واللي نجم يسلم في أقل في أقل يعني وقت وكله في أي لحظة. دونك كما قلت انت حقيقة لفت ليهم، وانت حكيت على الشباب اللي يحلم، وحكيت على الشباب قلت عندهم برشا إبداعات. نرجع لصابر، شنو المشروع اللي يحلم إن شاء الله ينجزه مستقبلا؟ شنو الحاجات اللي مازال يحب يخدمهم؟ ما نعرفش، فماش يمكن خلينا نقوله يعني لون آخر أو يعني باب آخر باش سيفتح يعني مستقبلا؟ تخممش في حاجة يعني؟ ما نعرفش، مسرح، فماش حاجة أخرى هيك قاعدة توا؟
0: ولا يخمم صحيح في كتابة مسرحية، في مسرحية إن شاء الله، ونخمم زادة حتى في مسلسل صعيبة، ولكن قاعدين في جربة نحاولوا أن نكون نواة ومجموعة تامن بالفكرة هذه. موجودة الفكرة، ولكن كيفية تنفيذها لازمها برشا إمكانيات وإكيب كاملة معنا. إن شاء الله في المستقبل نجربها ونحاولوا نعملوها. والحلمة والله أنا سيبو عملت الحلمة متاعي، أنا عملت الأفلام
1: لكن ما زلت كنت كملنا رانا سيبو ما تقول أكيد الحياة كل مرة تتبدل برشا،
0: توصل للحلمة متاعك تحب تزيد أكثر وتطمع أكثر،
1: وبالعكس ساعات الوصول هو بداية أخرى وبداية انطلاق أخرى يعني، وما بتعرش عليها.
0: صحيح
1: ولا ما بتعرش عليها.
0: وتحية لك أنت الحق، راهو منى الحق. علاش؟ خطر أنا قابلت برشا مع مذيعات ومذيعين في نحترمهم برشا في أكيد. الراديو وفي بعض الراديو اللي نوعا ما معروفين، ولا راديو ولا صحفية ولا صحفي طلب مني انه يشوف الفيلم ويحكي عليه يعني. فقط هما ياخذوا في معلومات من عندي، تفضل سي صابر ابعث لنا شنو الفكره نتاع الفيلم وكل شيء. انت ما شاء الله عليك يعني طلبتي انك تشوفي الفيلم الاول والثاني باش تعرفي شنو سؤالات وشنو تناقشي معنا. فالحقيقة يعطيك صحف الحرفية المهنية هنا، وهذا تفرحني برشا.
1: الله يخليك.
0: في صحفي يكلمني ويقول لي حاب نشوف الفيلم،
1: الحقيقة ما نجمش
0: ديتيري على الفيلم.
1: يعني وين الإضافة؟ يعني كيفاش نجيب يعني مخرج ما شاء الله يعني كيفك، ولا حتى كاتب؟ الحقيقة ما نجمش نجيب كاتب أو أصدر كتاب وقلوا احكي لي على كتاب، معناتها شنو دوري يعني؟
0: شنو دورك صحفية؟
1: يعطيك الصحة اللي كنتي زادة الحق صابر. فرحت برشا انك كنت موجود بحذينا، وتحية زادة لكل الشباب اللي خدموا معك الحقيقة. شفت برشا خدمة محلاها، شفت برشا شباب قاعد يحلم، والأهم انه الشباب هذيك لقاش كون يدز معاه ولقاش كون موجود معاه. تحياتنا ليهم الحقيقة اللي خدموا سواء في فيلم لإلاف ولا كيف في فيلم لأبي. ربي يرحم اللي توفاو أكيد، واللي يشوف يعني روحه في فيلم من الأفلام هذه. نقولوا الحمد لله موجودة السينما، الحمد لله موجودة الكتابة، الحمد لله موجودة الروح الإبداعية هذه، باش ما يحسش روح الإنسان وحده باش يتفرج في فيلم ولا حتى غنية الحقيقة. يقول فما شكون حس بيا، فما شكون موجود يعني معايا وحس بالألم هذاك وكل. ومحلها السينما كتدافع على برشا قضايا، ومحلها السينما كتسلط الضوء على قضايا كما هكا الحقيقة. نتمنوا لك كل التوفيق. وقبل ما نختم حكينا على تجربة التصوير هذه، قلت لك كل مرة فما تجربة ولا في الكليب اللي نسمعوه دونك شنو هو الكليب؟
0: هو الكليب الغنية اسمها منبع عروقي، نغني على منبع عروقي، تحية جربة البية نغيب عليها يلهب شوقي لهلي ومالية. دونك تحية للفريق الكامل متاع الغنية هذية، تغني على جربة للفنان جمال القرقني، شاب موهوب احنا شجعناه، وزادت توزيع موسيقي لعدنان كمون وتسجيل لمراد الشناوي، ومشاركة شباب وشابات الجزيرة وبعض الأجانب موجودين. جبنا معنا من سويد، من برازيل، من سويسرا، دونك شاركوا في العمل، لبسوا البلوزة واللبسة الجربية وشطحوا على عزاوي الجربي، دونك نحيوهم برشا. ودونك هو كليب تصورته أنا وأخرجته أنا، موجود حاليا في اليوتيوب، وغنية حلوة الحق، إن شاء الله تنال حظها زاد
1: إن شاء الله. أغنية تهزكم الجربة الحقيقة،
0: تهزكم الجربة
1: كما يهزكم فيلم لإلاف، وكما يهزكم فيلم لأبي، وإن شاء الله على قريب فيلم نهواند. نشكرك برشا على الحضور، نتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله. صابر بكوش إذن ضيفنا لليوم في حكاية غرام خليل، كلمة الختام تفضل كلمة لك عبد الديكاس.
0: نحب نشكرك منى، شكرا. نحب نشكر زاد أهلي مساكن، أنا فرحان برشا بوجودي هنا.
1: مرحبا، إن شاء الله مش آخر مرة.
0: لا لا لا لا، مش آخر مرة بالطبيعة. مرحبا بك في جربة، ومرحبا بكل
1: الناس
0: الكل في جربة، احنا كلنا رانا توانسة.
1: أكيد.
0: فأنا فرحان برشا وسعيد بوجودي معكم في الراديو، مشكورين على الاستضافة، ونحب نحيي كل اللي شاركوا معايا في أعمال، وندعو زادة للشباب اللي يسمعوا فينا، آمنوا برواحكم، آمنوا بالحلم متاعكم. نعرف صعيب، نعرف اللي فما برشا دي ميساج نيجاتيف توصلهم، يعني فك عليك، علاش، فاش قاعد تعمل. إذا عندك فكرة، إذا عندك حلمة، جست آمن بالفكرة متاعك، كون مجموعة تآمن بالعمل متاعك وابدأ. والأكيد راهو العمل الأول ما نجحش، العمل الثاني ما نجحش، شوي بشوي باش تنجح ان شاء الله. فان شاء الله شباب بلادنا الكل يعني يتألقوا ويبدعوا في كل المجالات، لاننا الكل قاعدين نخدموا في هذا الكل على خاطر بلادنا. كما احنا نصوروا على جربة، ان شاء الله فما شباب يصوروا على مساكن، على سوسة، على كل واحد من في منطقته. وان شاء الله وفي الاخر زاد نحب الله نحيي بنت مساكن سهيلة مبارك، نحييها برشا. احنا كعادين الفيلم في دار بابا عم نول في سوسة في المدينة العربي، مشكورين. عادين فيلم لإلاف، لقيت برشا تجاوب من شباب في سوسة ومن مساكن، نحييها برشا. الشابة هذه موهوبة برشا، وإن شاء الله إن شاء الله ديما متألقين، ويعيشك برشا منا على الاستضافة.
1: الله يخليك، يعيشك. نشكرك برشا إذا نصبر على الحضور. نخرج إحنا زادة بالكليب هذا، وعلى قريب إن شاء الله على اليوتيوب كما كان يحكي صابر بيانتو، إن شاء الله فيلم لإلاف وليابي اللي تلقوهم على اليوتيوب. دونك صابر بكوش كيك على الباج متاعك في اليوتيوب، وبالنسبة وين بشي هبطو بالأفلام؟
0: في الفيلم في باج 4 إلاف، فما باج فيسبوك 4 إلاف، باش يكون هي بالعربي زادة لإلاف، باش تكون موجود فيها الفيلم. والكليب بتبيع موجود في صفحة جو كركني، موجود الكليب من بعروقي.
1: واضح. أوكي، احنا شخليكم مع الموزيكا كما كان يحكي صابر من بعروقي ذي، ونقولوا لكم نتقابلوا غدوة. شكرا من الإسلام على الإخراج، من البيجي كنت معكم من قدام الميكرو، سيسر ويحكم وفي لمانا.

0: نسمة صيف من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة معايا إني منى البيجي على الدرم فم. نسمة صيف عشوية تعمل الكيف على الدرم فم.
1: مقيت الشهر على الدرم فم. جديد عندنا دورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، ونتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه، وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره، والاكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755.
2: Publicity.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
4: المزيكا نون ستوب على رما فام. بنت المزيكا نون ستوب على رما فام.

0: تابعونا
1: على www.rmfm.net. بقية الشهر على رمفام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد للإلكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة، أنفولاين 27 198 888.
0: قريت لإسعاد كل بيت.
2: بليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
4: سمع صوتك، أعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك.
5: وقولها وما تخليهاش في قلبك.
4: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71-177-1
5: 71-177-1
4: وخلي مساجك وسمع الصوت
5: وسمع الصوت.
4: الموسيقى نون ستوب على رما فام. بنت الموسيقى نون ستوب على رما فام.

0: سمعونا
1: www.rmfm.net
0: rmfm.net
1: بقية الشهر على rmfm. يا مرأة أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
2: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة
3: شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار
1: صار هذا علاش؟ مالا مبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفاش على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا قريبة لكل شيء دي زابارتمون او ستاندينغ وزيد نلقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك
2: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش
1: كالعاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين
2: وانا ما زلت نستناه المره هذه مانيش مفلتتها هات هاتك النمرو هذا
1: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777 وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير
4: بليسيتي
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام
1: سمع صوتك اعطي رايك انقد اقترح عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك وقولها وما تخليهاش في قلبك ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرم اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام راديو ارم اف ام ارم اف ام ديما معاك ديما معاك الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام بنت الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام على ارم اف ام

0: اسمعونا
1: على www.rmfm.net. الموسيقى نون ستوب على رمفام بنت الموسيقى نون ستوب على رمفام

حياتك. أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. المزيكا نون ستوب على رمى فام. بنت المزيكا نون ستوب على رمى فام.

0: أرام فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا الموسيقى نون ستوب على أرام فام بنت الموسيقى نون ستوب على أرام فام

أحبك أحبك أحبك أحبك أحبك.

0: كرم فام
1: فين ساكن؟
0: في سوسة.
1: تونسنا
0: تونسنا.

انت روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي وانت جنبي بنسى روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي.

أنا

مش شاب يا علي يا علي يا علي من كلمة قالوها علي من غيرة يا علي.